0: تابعوا برامج مونتي كارلو الدولية في لبنان على موجات الاف ام. في بيروت وطرابلس وصيدا وسور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 اف ام. وفي النبطية 103.1 اف ام. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائما إليكم. صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يوميا على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: روبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يوميا من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.

أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أستضيف فيها دكتور ياسر خربيك. كل ثاني ثلاثاء من كل شهر سعداء أن يكون لدينا هذا الموعد الشهري معك دكتور ياسر خربيك. يعني ننتظر الشهر بفارغ صبر مستمعونا أيضا. أنت الاستشاري في الطب النفسي العام، رئيس الأطباء في مستشفى أورجمون للطب النفسي في ضاحية أرجنتوي الباريسية، المنسق الإقليمي لمستشفيات شمال باريس لمجموعة MS الطبية. سعداء أن تخصص هذا الوقت للتوعية الصحية في برنامج الصحة المستدامة وعبر أثير مونتي كارلو الدولية. معك سنفتح ملفا هاما جدا، لأول مرة نلقي الضوء على هذا الملف، ما هو تأثير المرض النفسي عند الأب على ديناميكية الأسرة. موضوع هام جدا، سنعرف منك ما هو هذا التأثير، وأنا سأقدم دراسة حديثة تشير إلى أن غياب الأب يؤدي إلى تدهور صحة الأبناء، وأيضا سنعرف إذا كان ذلك صحيحا أم لا. باستطاعة مستمعينا متابعة الحلقة صوت

0: الصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلا فعواشق على صفحة الساحة المستدامة على الفيسبوك، أيضا من خلال الفيسبوك لايف على صفحة مونتي كارلو الدولية وصفحة الساحة المستدامة على الفيسبوك. نتابع المسابقة اليومية مع أطبائنا، واليوم أنت ضيف الحلقة. إذن مستمعونا أو أحد مستمعينا سيفوز معك باستشارة مجانية إذا كان أول من سيجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي ستطرحه أنت اليوم دكتور ياسر خيربك على مستمعينا. طبعا سؤال من وحي الحلقة، ما رح يكون صعب جدا. شكرا مسبقا على الاستشارة المجانية. أذكركم مستمعينا بأنكم تستطيعون المشاركة في حلقتنا اليوم في الجزء الثاني من حلقتنا. من الممكن طرح الأسئلة على دكتور ياسر خيربك حول موضوع حلقتنا أو حول مواضيع تتعلق بالصحة النفسية وتهمكم. وأبدأ الحلقة بهذه المقولة: قال الأب لابنه: احذر أين تضع رجليك. رد عليه ابنه: احذر أنت يا أبي، فأنا أتبع خطواتك.
1: يا سلام،
0: تفضل. التعقيب لك،
1: خلصت الحلقة. خلصت الحقيقة. شكرا كثير كثير جميل الحقيقة، من أجمل المقدمات. أنا بس بدي أخذ فرصتي لأقول تحيتي لكل الأخوة المستمعين والمشاهدين في كل مكان من العالم، وإن شاء الله نقدر نفيدهم اليوم بالحلقة اللي هي مهمة كثير خصوصا بعالمنا العربي، واللي الحقيقة في كثير أمراض نفسية متخباية ما مبينه بس بتبين من خلال نتائجها. إن شاء الله يجينا أسئلة كمان تقدر تحرك الموضوع باتجاه هذه المختلفة.
0: نعم،
1: تحياتي.
0: شكرا دكتور ياسر خيربك. إذن في البداية ياريت تعرف لنا بدور الأب في الأسرة، وكيف هذا الدور يؤثر على
1: الدراسة ولا قبل
0: الديناميكية؟ قبل الدراسة بشكل سريع. طيب. ومن ثم مع الدراسة.
1: تحياتي. الحقيقة ما في شك تشكل الأسرة هي نواة البشر، هي اللي خلت المجتمع البشري مختلف. ففي وقائمة على تكامل جميل جدا. دور الأم رح نحكي عنه،
0: لأنه دائما نتحدث عن دور الأم،
1: يحكى عنه الكثير وهو نعم. غني وما في شك هو البداية. نعم. هو البداية، لكن دور الأب هو لا يقل أهمية أبدا، وخطره أيضا خطر غيابه لا يقل أهمية أبدا. نعم. خصوصا الأم بتكون مستلمة الولد بالأول وبتطلقه بعدين، وبيجي دور الأب المرحلة الثانية اللي هي مراحل التطور الأخرى للطفل أو للشخص بشكل عام، يمر عبر أدوار متوازنة للأب والأم. الأب اللي هو الصياد تاريخيا، اللي هو الحامي المدافع والمهاجم تاريخيا، اللي هو الراعي، اللي هو حامل الأكل والطعام من والصيد من الخارج، هو الحزوة والقدوة اللي بياخدوها الأولاد، هو اللي الطفل بيطبع خطواته منشان يمشي مزبوط مثل المقولة اللي بديتي فيها، وهو كمان اللي بينقل اللي عنده للأجيال اللي جاي من خلال أولاده، بينقل مكتسبات ومعارفه ومجموعة معتقداته للولد ومهاراته، هو اللي بيحفز مواهب الولد وقدراته، وهو اللي بيصبطها أيضا بحال غاب دوره. هو كل هدول مع بعضهم بالتشارك مع دور الأم اللي هو الخلق. الأم بتخلق والولد والأب بيشارك بالتربية وصيانة الولد، صيانة مخزونه اللي جاي معه.
0: نعم، شكرا جزيلا على هذه المقدمة دكتور ياسر خيربك. ننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تشير إلى أن غياب الأب يؤدي إلى تدهور صحة الأبناء.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: أشارت دراسة حديثة إلى احتمال وجود تفسير بيولوجي للمشاكل الصحية التي يواجهها بعض الأطفال في حال غياب الأب نتيجة الوفاة أو الطلاق أو السجن. وكشفت الدراسة أو المرض النفسي. وكشفت الدراسة أن لذلك علاقة بقصر التيلومير، وهو جزء يحمي نهاية الكروموسومات داخل الخلايا. ويعتقد أن هذه التيلوميرات التي تنكمش مع التقدم في السن قد تتقلص أيضا بسبب الضغط النفسي الشديد. وتجدر الإشارة إلى أن التيلوميرات تنكمش في كل مرة تنقسم فيها الخلية، لكن عندما تصبح التيلوميرات أقصر مما ينبغي يتوقف نمو الخلية، ولذلك يعتبر طولها مؤشرا محتملا على نمو الخلايا والحالة الصحية للإنسان بشكل عام. وكتب الباحثون في دورية بيدياتريكس أن التيلوميرات لدى الأطفال الذين بلغوا 9 من العمر وفقدوا آبائهم تكون أقصر بنسبة 14% مقارنة بالأطفال الذين لا يزال الأب موجودا في حياتهم. وأوضح دانيال نوترمان الباحث في البيولوجيا الجزيئية في جامعة برينستون أنه بالرغم من معرفتنا بأن عوامل ضغط مختلفة مثل التدخين وسوء المعاملة والرعاية المكثفة وما إلى ذلك مرتبطة بوجود تيلوميرات أقصر، فإن الصلة البيولوجية لم تتأكد بشكل واضح ولا تزال مادة للبحث في عدد من المختبرات. وأخيرا يشير الباحثون إلى أن فقدان الأب يضر بوظائف الطفل الجسدية والنفسية، وأن هناك علاقة وثيقة بين غياب الآباء والمشاكل الصحية لدى الأطفال، لكن لا يعرف الكثير عن الأسباب البيولوجية المحددة للمشاكل الصحية التي قد يتعرض لها هؤلاء الأطفال.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن أعود إليك دكتور ياسر خيربيك، ما رأيك بهذه الدراسة؟
1: شكراً. الحقيقة الموضوع واعد وجميل. طبعاً ما عندي فكرة عن الدراسة وهي بالبيولوجيا الجزيئية هذا الكلام يعني، وهو طبعاً علم قائم بذاته، لكن نحن ناطرين بالمستقبل إن شاء الله معظم الظواهر النفسية والاضطرابات النفسية الناجمة عن ردود نفسية مثل فقد الأب يلتقى التفسير البيولوجي إلى، لأنه كل عرض نفسي له الحقيقة حامل بيولوجي هو اللي بيحمله بيخليه يظهر للعلن. ومن هون الحقيقة بالأمثلة الشعبية عندنا كلمة كله مكتوب بالجينات الحقيقة. والحقيقة معظم الأعراض اللي بتحدث فيما بعد مكتوبة بالجينات أو كتبوها الأهل بالجينات من خلال دورهم اللي عملوه وسلسلة الردود النفسية اللي بنتعرض لها. شكرا كثير الحقيقة اللي بتبعت أمل الدراسة على أنه لتأكد اللي بيصير. الحقيقة الطب الحالي بتشوف الظاهرة ثم نبحث عن تفسيرها علميا، وهذا اللي بيسمح إن شاء الله للأجيال القادمة يكون عندها معرفة أكثر والعلم يكون أكثر انسجاما وسهولة بين البيولوجيا والظاهرة النفسية. نعم. اللي نحن حلمنا أنه تقرب الفجوة أكثر وأكثر.
0: شكرا دكتور ياسر على التعقيب. سنعود إلى التأثير الذي يلعبه المرض النفسي عند الأب على الأسرة، كيف ينعكس هذا المرض النفسي على الأسرة؟ قد نتساءل لماذا قد يتزوج شخص لديه مرض نفسي، ولكن يعني لا نستطيع أن نمنع الأشخاص من الزواج.
1: أنا
0: تفضل.
1: من ذكرياتي القديمة كان إذا نعم. مريض معه في صام شاب يقولوا نعم. من زوجه بصح.
0: نعم.
1: ما بعرف ليش كيف يعني على أساس إنه العسل اللي موجود وراها بيشفي
0: لزلمه هو الحب يشفي.
1: ما في شك يشفي.
0: الزواج لا أكيد.
1: بيرجع الناس شباب كمان. نعم. بيرجع يصغر العمر الحب. نعم. إن شاء الله يصغر عمر الجميع إن شاء الله. الحقيقة لا بس لنفهم القضية مزبوطة بحاجة لنحكي عن 3 قطاعات.
0: نعم.
1: ديناميكية الأسرة بالأول حكينا شوي بالبداية عنها. الأب كذلك الأم، لكن اليوم الأب هو اللي بالمحور الأول.
0: نعم.
1: له أشعة بتروح على الأم الزوجة يعني.
0: نعم.
1: على الأولاد وعلى نفسه يعني. نعم. يعني أي اضطراب يصيب الأب سيؤثر على هالثلاث محاور هي.
0: نعم.
1: المرض النفسي، كلمة المرض النفسي عنوان حلقتنا.
0: نعم.
1: هو سيتظاهر بأعراض، لأنه الأمراض النفسية كثيرة.
0: نعم.
1: لكن سيتظاهر بمجموعة من التظاهرات.
0: نعم.
1: إما الانسحاب والغياب، الأب يغيب. نعم. لأنه مرضه في انكماش كالاكتئابات،
0: يعني يهمل العائلة يتركها،
1: يهمل نفسه يغيب.
0: نعم.
1: كبعض.
0: نعم.
1: الأمراض اللي بتخليه يغيب مثل الاكتئاب السوداوي أو الاكتئاب الشديد اللي هو بينحق بنفسه ويغيب دوره تماما.
0: نعم. حتى ينزل. ولو كان حاضرا في المنزل هو ليس هنا،
1: حاضرا يغيب.
0: نعم.
1: لأنه دوره غاب، أو يصبح عنيفا.
0: نعم.
1: ويؤثر على الجميع من خلال الردود التي سيحدثها بغض النظر عن فقدانه لدور الحنان والأمان والرعاية اللي هن الأدوار الرئيسية للأب مثل ما حكينا عن الصياد بالبداية. ثلاثة، الزوجة تصبح وحيدة بأداء الدور لما بيغيب دور الأب، دور الزوج خلينا نسميه، لأنه بالنسبة للأم هو زوج. الحقيقة ممكن يكون الأب أيضا مصدر خزيان وخجل لما الأعراض النفسية بتكون محرجة للأولاد، ولما بيصيب الأب ضعف أو فقدان قدرة أيضا يصاب البيت بعوز مادي وشعور بنقص الثقة بالنفس وشعور بنقص المصادر. نحن لما بنكبر مهما كبرنا بالعمر عنا على طول فكرة أنه نحن إلنا جذور بالأب والأم، ودائما دائما هالجذر هذا عندما يكون هش نشعر بهشاشة مدى الحياة. ودائما الشخص يعني أقول على الشخص الأولاد يشعرون بيمتصوا الضعف اللي كانوا ياخدوه من أهلهم بصغرهم. هي بالنسبة لديناميكية العائلة ومجموعة التظاهرات التي تؤثر بالآخر للأمراض النفسية. النقطة المهمة هي الأب نفسه كمان مرض نفسي بيأثر عليك أب، لأنه الأبوة هي شعور. هي شعور ونحن ننضج بالأبوة.
0: يعني هناك أباء يرفضون هذا الدور؟
1: هيدي حكينا عن المرض النفسي. في أدوار بالأصل هن أنواع. الأب المتسلط، الأب المتهرب قليل المسؤولية، الأب المعتمد، والأب المسيطر على كل شاردة وواردة، والأب الكحولي، والأب الضل طفل ما كبر قليل النضج، والأب النرجسي. يعني بالحالة العادية عندنا اضطرابات حسب صنف الأب. حسب صنفه ما شاء الله. يعني احنا مختلفين كثير. وكله يعني نحن بمجتمعنا كل الظواهر هيدي لا تصنف كأمراض. ونعيش الحقيقة عقابيلها مدى الحياة.
0: يعني هل صحيح عندما يعاني الأب من مرض نفسي تصبح الأسرة بأكملها في مواجهة تحديات معقدة؟
1: أجل.
0: لماذا؟ ما الذي يحدث؟
1: لأنه هالميزان اللي قائم على دور للأب اللي هو الحماية والرعاية والثقة بالنفس ونقل المعلومات والمشي على خطاه، بدي أضل أرجع لكلمتك الأولى اللي هي الافتتاحية، والسير على خطاه وتنمية المواهب وعدم تثبيط القدرات اللي عند الطفل، كل هذه ستضطرب وستخلق اضطرابات عند الأولاد. وعند الزوجة وعند الأب نفسه. يعني الأب نفسه أقول يظهر له اضطرابات ناجمة عن مرض ولسه. لأنه ما بيتمتع بدور الأبوة.
0: يعني
1: الأبوة هي اكتمال النضج، هي شعور بالمسؤولية.
0: يعني هناك فقدان للنموذج الأبوي.
1: بينحرم أبوته. وهي ممتعة جدا. يعني الأبوة هي مرحلة من مراحل النضج، الأبوة والأمومة طبعا، بس عم نحكي عن الأبوة. هو بينحرم أبوته، شعوره بأبوته الحقيقية. يعني هو حتى بيدفع ثمن مرضه. لأنه بينحرم من نعمة كبيرة كتير.
0: يا ترى هل لديك في عيادتك أباء يأتون مع شعور بالذنب بسبب مرضهم النفسي؟
1: حتى البارحة عندي واحد
0: وبسبب غيابهم
1: بارحة المساء مكتئب جدا. يعني كان عم يشعر بالذنب لأنه حمل على زوجته على أولاده وما بيقدر يتحملوا، وكان هذه من العناصر اللي أكثر الأعراض حضورا بزيادة قلقه. طبعا يعني الأب، أنا بدي أقول لك من كثر ما بنحكي عن الأمهات يعني ظلمنا دوره كثير بمعظم بالميديا كلها. الأب هو يعني ما بتكتمل الصورة بلا أب. حتى الأولاد اللي مات أبوهم في تعويض بيصير عندنا ببلادنا ما شاء الله، من الجيران، من العم، من الخال، من الأم، تاخد 4-5 أدوار، أو الأخت الكبيرة أو الأخ الكبير. لكن يبقى شيء ما ناقص، هالطفل بده يعمله بابنه فيما بعد. لأنه أنا سأبحث في أولادي لأشبع ما نقصني في الأول، لحاجاتي غير المشبعة التي كنت أعاني منها. سأبحث
0: يعني
1: عن
0: قد طويلة. ينسخ
1: عبر أجيال لكان.
0: قد ينسخ تصرف الأب، أو ربما قد يبتعد عنه تماما. صحيح. ويقاطعه،
1: وهو تناقل عبر جيلي. عبر أجيالي.
0: يا ترى هل أفضل أن يعرف الأطفال أنه الأب مريض نفسي أم لا؟ ومن أي عمر يستطيع أن
1: حسب
0: يفهم
1: عمرهم
0: الطفل؟
1: بالضبط قلتي لحالك. حسب عمرهم، حسب
0: العمر قد يدرك أنه الأب تصرفه غلط لأنه عنده مرض نفسي
1: بالأطفال. الطفل طبعا، كل طفل ما شاء الله الأجيال عم تختلف، هل عم يفهموا كل ما نون قبل من من الجيل اللي قبل. لكن نحن بنعطي الجواب على مستوى اللي بيعطيني يا الولد هو مثل القفل والمفتاح، أنا بقفل على قد المفتاح لأفتح الباب اللي قدامي. فالطفل بالأول كتير بيردوا موضوع مفاهيم معينة ما بيعرفها، كمفهوم الموت ومفهوم الولادة ومفهوم المرض النفسي، لأنه نحن بالعادة بالفطرة المرض النفسي لا يرى.
0: نعم.
1: لا يرى، وقد يظهر أنه سلوك طبيعي من الآخر. نحن نرى المرض الجسدي فقط. نعم. حتى عندما لا يترافق مرض ما بأعراض جسدية، لذلك الأمراض النفسية بالعالم العربي يقلل من أهميتها كثيرا. الشخص ما عم يوجعه شيء.
0: نعم.
1: وكله عم يتحرك مزبوط.
0: نعم.
1: وما في إقياءات، ما في إسعال، بيفكر الواحد أنه سليم الأمور.
0: نعم.
1: بينما هو الجسد ليس إلا إناء يعني يحتوي،
0: ينضح بما فيه،
1: يحتوي النفس، يحتوي الحالة النفسية للإنسان.
0: نعم.
1: لأنه أنا حضرتك أنت جملتك، ابتسامتك، ضحكتك، حكيك، مشاعرك، نظام معتقداتك، مواقفك الإنسانية، هي أنت
0: طبعا،
1: وهي الصورة اللي بترمز لك، لكن أنت اللي جوع. نفس الشيء بالنسبة لأب عنده اضطراب نفسي، بقى الولد بيفكر ما ينجم من سلوكه هو ناجم عن سوء، أنه ما بيحبني.
0: نعم.
1: لأنه بيكرهني، لأنه شو اسمه هون، يعني ممكن بهاللحظة هي لنؤدي معنى للعرض تبع الأب كي لا يظهر كأباندون، يعني ساعديني بالكلمة، أباندون
0: يعني الإهمال
1: أو الهجر، أنه هذا
0: هجر.
1: ناجم عن مرض.
0: نعم.
1: ناجم.
0: نعم.
1: عن مرض.
0: نعم.
1: وليس أنه سلوك متعمد. يساعدنا تفسير المرض إذن بأنه تأويل بعض الأعراض حسب فهم الولد.
0: هذا هو السؤال، يا ترى إذا كنا نود أن نساعد الأبناء اليوم على فهم الأب في حال كانت تصرفاته يعني مبهمة أو بعيدة عن النمط السليم للأب، يا ترى ما هي الأعراض التي من الممكن أن يدرك من خلالها الأبناء أنه لدى الأب مشكلة نفسية؟
1: في السلوك المتكرر، في السلوك المتكرر اللي له مردود على الآخر، الأب اللي ما كتير بيأدي دوره، الأب اللي بيكون بيعيط فجأة وبيصير ينفعل.
0: نعم.
1: الأب اللي بيصير يحرم الولد من شيء معين، الأب اللي بيخوف،
0: اللي
1: بيخوف واللي بيخوفنا عليه، لأنه بيشتكي، بيبكي، بيقول موجوع، بيقول تعبان.
0: نعم.
1: الأب المتهرب، كلها أعراض علاقاتية.
0: نعم.
1: علاقاتية هي تحرم الأولاد من علاقة روتينية تأتي من الأب. نعم. هذا
0: من الأمان.
1: هالمجموعة من الأشياء هيدي.
0: نعم.
1: تجرح الطفل، بتعمله جرح ونقص ثقة بالنفس وشعور بأنه مهجور من الأب ومهمل من قبله، أو أنه ما بيحبه. ما في أألم من شعور أنه ما بيحبني أبوي.
0: نعم.
1: لطفل ما في أألم من هيك، بيروح الأمان كله.
0: نعم.
1: وبيشعر بأنه صار بغابة، ويبحث عن بدائل الأب بطرق أخرى فيما بعد، إما سلوكيا. نعم. أو بالأستاذ أو الأنسي أو نعم. أو
0: يعني هو بحاجة لنموذج،
1: هو حاجة. نعم. البشر هي أن يحبوا، خصوصا. نعم. بالطفولة.
0: نعم.
1: أنا ما نحبيت من أهلي خصوصا بطفولتي.
0: نعم.
1: راحت العقدة مدى الحياة بدي أبحث لعوضها، خصوصاً البنات يعني بتصير عندهم أكثر باعتبارهم من الجنس الآخر.
0: يا ترى كم هي نسبة الآباء، سنتحدث عن عالمنا العربي،
1: طبعاً،
0: الذين لديهم اضطرابات نفسية، مشاكل نفسية أو حتى أمراض نفسية؟
1: هل يزعلوا الناس؟
0: لا، ما رح يزعلوا. نحن نتحدث طب
1: اللي
0: وعلم،
1: اللي بمر بمرحلة.
0: نعم. خاصة وأنه في حروب في العالم العربي،
1: الأمراض النفسية إما جزء من الحياة، أزمة ما، أو طويلة
0: مزمنة.
1: الأمراض المزمنة نسبة عالميا متشابهة.
0: نعم.
1: يعني البيبولير حوالي
0: ثنائي القطب،
1: حوالي
0: الفصام،
1: أي الفصام 1% تاريخيا وبين كل الطبقات الأخرى، هي تشبه العالم كله.
0: نعم.
1: لكن اضطرابات الشخصية وأزمات الاكتئاب تبع رد الفعل هي حسب تفاقم أزمات المجتمع،
0: الاقتصادية،
1: ما شاء الله، يعني
0: الحروب،
1: يعني شو بدك فيه.
0: نعم.
1: شو بدك.
0: نعم.
1: فيه ليعمل أمراض،
0: في اضطرابات ما بعد الصدمة،
1: كله يعني فيك. نعم. تغني لبكرة مواويل.
0: نعم.
1: على الأسباب اللي. نعم. موجودة. نعم. ببلدان العربية خصوصا، للأسف يعني بالشرق الأوسط أكثر عنا وعندكم. فالأزمات الحقيقة، إذا بدك لجاوبك عن نسبة مئوية، المانو مضطرب نفسيا هو المريض. يعني 100% رح قلك.
0: نعم.
1: 100% بتمر بمرحلة من حياة كل معظم يعني الرجال العرب، صار عندهم أزمة بمرحلة ما، لأنهم طبيعيين. يعني حجم تكرر الصدمات إذا ما أحدث تغيير بالشخص فهو غير طبيعي.
0: نعم.
1: فالكل خليني أقول لك الكل.
0: دكتور ياسر خربيك، هل مرض الأب النفسي يؤثر أكثر على الذكور منه على الإناث في العائلة؟
1: احصائية ما في، اعطيك رأي شخصي الحقيقة. اعطيك رأي شخصي اللي بيجمل مجموعة من المحاور. بيأثر على البنات أكثر غالباً الأب أو الأم يؤثر في الجنس الآخر أكثر من أولاده. بسبب تكامل المركب الأوديبي. لأنه يستوحى منه أكثر، والحاجة لعاطفته أكثر. حتى بتشوفيها تقريبا جوابي كان يعني بديهي وحاضر في أذهان جميع. أكيد من أثر بالجنس الآخر أكثر، بس لكن حسب العمر. بالعمر الأول الأم هي الأهم، لأنه هي نخرج من البطن إلى الحضن إلى ما حول، ثم نتنقل خارج البيت. فهي دورة الأولي أول 5 سنوات هام جدا للأم، لأنها أكثر حضورا والاعتماد حتى بيولوجي عليها.
0: نعم.
1: ما بيموت الولد إذا أمه ما موجودة
0: طبعا. نعم. إذن تأثير
1: الأب على البنات أكثر، لكن على الشباب بعمر معين مراهقة وما بعد قد يصبح أكثر، لأنه حصلنا المرحلة الأوديبية، منكون يوما ما إن شاء الله بنحكي عن مراحل التطور. وبيصير بقى بيدخلوا بالتنافسية الولد وأبوه. على الدور في البيت، على الحرية، على المواهب، على حريته باختيار ما يريد. من مهنة وعلم وهواية وأصدقاء وربما زوجة إلى آخره، والاعتماد المادي أو الاستقلالية، بصير توازنات كثير بيناتهم. لكن وقت الولد أقل تأثرا. لأنه نضج كفاية وصارت مشاكل الحياة العادية، لنقل الصراعات تزيد، لكن تأثر أكثر بالأعمار الأولى.
0: يا ترى ما هي نصيحتك للأبناء لكي يتعاملوا مع الأب المريض نفسيا؟
1: يحكوا مع بعض ككل المشاكل، نحكي مع بعض نفهم ونحط النقاط على الحروف، وتفهمنا للموضوع رح يساعد بحل المشكلة أكثر. الكثير من الاضطرابات النفسية بتكون أسهل إذا المحيطين أخذوا الدور الإيجابي اللي بيساعد على تحمل الإدارة، عدم الإشعار بالذنب.
0: للأسف لا تجري الأمور كذلك يا دكتور ياسر، نحن نعلم.
1: أقول تكون الأمور أفضل إذا عملنا هيك. في شك، نتمنى الكل يحاول يعمل الأفضل.
0: يعني أن نفهم مرض الأب وأن نقنعه بالعلاج بطريقة ذكية.
1: إذا كان في مرض نفسي، إذا كانت أزمة نفسية فقط، تمر بسهولة أكثر لما الكل بيشدوا الحبل بنفس الاتجاه.
0: نعم.
1: حضرتك إذا عنا حبل عم نشد كل واحد بجهة، كتير بيضل الاضطراب موجود. إذا كلنا منشد بنفس الجهة، هي أسهل بكتير نسحب الواحد من الجورة اللي هو فيها.
0: نعم. كم هي نسبة الأسر التي تتفكك بسبب مرض؟
1: كثيرة.
0: نعم. كثيرة. مثلاً هل من
1: خصوصاً الأب العنيف أو المتخلي.
0: أو الكحولي.
1: اللي هو بيصير
0: كحولي عنيف، سيكون
1: وبصير
0: عنيفاً.
1: وبصير حقيقة، شكرا كثير للكلمة، لأنه نحن بلا أسئلتكم ما فينا نتذكر كل شيء. الاستقرار واحدة من الأشياء اللي ما حكيتها. ميزة الأب، ميزة بين الأب والأم كمظهر. الأم متقلبة كثير وهو معروف عند الأولاد. بتطلع بتعصب وبتسكت وبترضى وبتخاصم وبتحضن وبتعطي دمه، وبنفس الوقت تضرب بالعصا أو بالصاروخ. لكن الأب ثابت. يعني عنده هيك،
0: يعني هو عنوان للاستقرار الأسري
1: تماما. هو ما بيقلب كتير، ما بيتقلب كتير، حتى لما بيغضب بيأجلها شوي، بيقدر يأجلها. بالكحولي بقى ما هيك. كل يوم بيقب وبينزل 1000 نزلة وبيتغير شكله، ومرة بيكون عم يضحك، مرة بيعصب. خصوصاً الآباء المتناقضين مثل هدون مرعبين. يعني مرة بيعصب، مرة بيضحك، مرة بيحضن، مرة بيعطي
0: قنابل موقوت.
1: غريب يعني هذا الأب اللي عنده اضطراب شخصية مرعب. مرعب يعني شكراً كثير للسؤال اللي عن عن عن شغلة التوازن. الكحولي هيك. الكحولي غير ثابت. كتير ثبات، يعني فورة الأم وهيجانها، ما هي بيولوجيا هيك خلقانة
0: هرمونيا، ولكن هو
1: ما هي مهمة لو لهيك ما صار خلق. وهو بقى الخط هيك الثابت اللي بيسمح بأنه بين الهيجانات الفورية وبين الاستقرار الطويل بتعملي تكامل الدورين. لأنه هي كلها تكامل وعكس بعضهم.
0: طبعا
1: عكس بعضهم. يعني سبحان الله، عكس بعضهم شكليا لكن كتير متطابق الموضوع.
0: نعم يعني هناك تكامل ما بين دور الأب
1: مثل ودور القفل والمفتاح.
0: نعم
1: يعني اصلا لو بتشوفي المفتاح من جوا هو عكس القفل تماما.
0: نعم
1: بس لهيك بيركبوا على بعضهم لانه عكس بعضهم.
0: نعم يا ترى آخر سؤال قبل أن ننتقل إلى أسئلة مستمعينا، كيف نعرف أن الطفل أو المراهق تأثر سلبا بمشكلة والده؟ هل هناك لازم أعراض على الطفل؟
1: طبعا كلنا لازم نتعاون، كلنا لازم نتعاون. هي الطفل بيشفر، طفل طفل بيحكي بلغة أخرى غير لغة البالغين، هي لغة التشفير برسائل سلوكية.
0: نعم
1: بينطوي، بيقل أداؤه المدرسي، بيتأخر باللغة، بيبول بالليل تحته.
0: نعم.
1: بيقل شهيته على الطعام، بيصير عصبي، بيبكي. نعم. بدون ما نعرف ليش. بيضطرب نومه، كلها رسائل مشفرة.
0: نعم.
1: نحن بدنا ندور على إطارة اللي كان وراها. ما في شك هالبحث البوليسي عن إطارة هو اللي بيسمح بأنه نستقصي أنه الطفل هذا غير طبيعي، يعاني من شيء ما، فما هو هذا الشيء؟ ممكن تعمله الأم، الإخوة، لأنه نحن بمجتمعنا العربي الإخوة إلهم دور بالتربية.
0: طبعا
1: إلهم دور، والمدرسة المدرسة الآنسة بالمدرسة أو الروضة أو أو كل الناس اللي بتتدخل بالمراكز الرعاية الطبية أو إلى آخره، كله هذا ممكن يستنبط هالتغير، خصوصا التغير، لأنه في أولاد بيكونوا هيك على طول ما صار التغيير. أما
0: نعم.
1: التغير وانقطاع مع حالة سابقة.
0: نعم.
1: التبدل بالحالة عن حالة سابقة. شوفي الحقيقة الأمهات عندهم ما شاء الله مجهر بهالشغلة، فورا بيلطوا شبهي مدري شبه اليوم، يعني أكثر بكثير من الرجال.
0: دكتور ياسر، ربما الآن لدينا أباء يستمعون إلينا وأدركوا ربما الآن أن لديهم مشكلة نفسية، ربما ليس مرضا نفسيا ولكن أزمة نفسية.
1: شكرا.
0: ماذا تقول لهم قبل
1: شكراً
0: أن ننتقل؟
1: شكرا والله على أسئلة، شكرا كثير، لأنه جوانب الحقيقة التي يجب إضاءتها. وبالسرد نحن ما بنقدر نحكي كل شيء. الأخوة اللي عم يسمعونا، اللي عم يكتشفوا أنه هن مهمين، يا أخي أنت مهم كتير للناس اللي حولك، وما أنك فقط لحالك. الحقيقة صرت أب، أنت يعني صار في ناس عم تتأثر حتى بعبستك وضحكتك وفرحك. أنت ممكن حضرتك حكيتي عن الجزء من الجينوم اللي بيصغر وبيكبر،
0: تيلوميرات.
1: يعني أنت عم تأثر بالبيولوجيا تبع الولد من خلال دورك.
0: تصور يعني
1: مهم كتير وأنت داخل فيهم، والحقيقة ممكن تعمل نهاية جميلة جدا أو أقل جمالا أو بشعة لأولادك المحيطين فيه. مسؤوليتك تتجاوز نفسك، وهي دي مهم كتير. أنا صرت أب، ما بقى الحقيقة مسؤول بس عن عالمي الخاص. وهو شعور جميل، يعني بتمنى أنه تعملوا حضرتكم كل ما بإيدكم لتنظفوا الغبرة من حول هالبلورة الجميلة هاي، لتقدر تضوي مزبوط وتخلي الناس تشوف ويمشي خطواته على خطواتك مثل ما بديتي الحلقة.
0: شكرا جزيلا. ليس هناك ما يضاف دكتور ياسر خيربيك على ما قلته أنت الآن، وهذه الرسالة التي وجهتها للأباء اليوم، شكرا لك. أذكر دكتور ياسر خيربيك أنك استشاري في الطب النفسي العام، رئيس الأطباء في مستشفى أرجمو للطب النفسي في ضاحية أرجنتوي الباريسية. أنت المنسق الإقليمي لمستشفيات شمال باريس لمجموعة أمس الطبية، وأنت ضيف الحلقة اليوم، هذا أهم شيء. شكرا لك. شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، شكرا سلافة عويشق في قسم التنسيق، شكر كبير لكم مستمعينا. ننتظر كل مشاركاتكم حول موضوع حلقتنا اليوم أو حول أي موضوع يتعلق باختصاص دكتور ياسر خيربيك. لديكم رقم الواتساب وصفحة الفيسبوك والفيسبوك لايف ورابط اليوتيوب ورقم الاستوديو، وكل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا للجميع، نعود إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً في حلقة اليوم. مجدداً أرحب بك دكتور ياسر خير بك. أهلاً بك. أذكر بأنك استشاري في الطب النفسي العام، رئيس الأطباء في مستشفى أورجمون للطب النفسي في ضاحية أرجنتوي الباريسية، المنسق الإقليمي لمستشفيات شمال باريس لمجموعة أمس الطبية. لديك أسئلة كثيرة، نأمل أن نتمكن من الرد عن أكبر قدر ممكن منها حسب ما سيسمح لنا الوقت. من قطر أول رسالة صوتية وصلتنا.
2: مساء الخير مدام سنيتا، شكرا لك وللدكتور على البرنامج الحلو، يعطيك العافية. سؤالي للدكتور بعد السلام، أنا مريض قلق اضطراب عام وعم باخذ دواء من حوالي 7 سنوات، يعني سيبراليكس وبعدين حولوا لي على الفلوكستين عامل الجرعة 30. سؤالي للدكتور، اضطراب القلق العام هل يعتبر مرض مزمن يمكن الشفاء منه أو لازم استمر على الدواء مدى الحياة؟ علماً أني أخضع على جلسات علاج نفسي. شكراً لكم.
3: شكرا للسؤال. الحقيقة هذا القلق، اضطراب القلق العام تاج بالإنجليزي، الاضطراب هذا بيتميز بتضخيم الأمور، والشخص قلق دائما وعنده خوف من شيء ما سيحدث، ودائما الاحتمالات الخطيرة بتروح للأخير بدون ما يقدر يضبط الفكرة مهما كان عنده وعي وذكاء وكذا، يعني ما مرتبط بالوعي أبدا، هي عاطفيا الشخص فرملة القلق صعب كتير وبيطغى عليه. هو مرض مزمن، جواب جزء من شو اسمه، لكن الحقيقة لابد، رغم أنه عم تعمل معالجات نفسية حضرتك، لابد من تكامل كذا عنصر علاجي مع بعض، الدواء لعلاج النفسي، وفي شغل تاني بينشغل هو على التعديل.
1: نعم.
3: شغل التعديل، يعني التعديل على نحن بيكون عنده
1: تعديل السلوك، يعني
3: تعديل الذات، إيه يعني يجب تغيير شيء ما والشخص يكون مستعد للتغيير.
1: نعم.
3: في مرحلة ما منقلك نطي عن مترين، ما تخافي ما بتسجري، يوما ما بدك تنطي، يعني يجب أن تأتي الجرأة حضرتك والشجاعة لاتخاذ الخطوات التغييرية.
1: نعم.
3: اللي بيساعدك فيها المعالجين. دواء مدى الحياة قد يحدث للأسف، لكن ممكن بلحظة ما تشفى كتير كتير كتير لدرجة يكون الدواء اللي عم تاخده بحده الأدنى أو وأحيانا معدوم. هذا يحتاج تغيير، اللي بيشفي هو التغيير عن طريق معالج.
1: نعم. شكرا. سنسرع الوقع، لديك أسئلة كثيرة. دكتور ياسر، ننتقل إلى الإمارات الآن مع هذه الرسالة.
4: تحياتي للضيف الكبير والإعلامية الكبيرة وللفريق ولجميع الأحبة. قال الإمام الشافعي: واطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر، وأما المعري فقال: هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد. كيف نوازن بين البيتين؟ كل الشكر وآسف للإزعاج.
1: شكرا علي، تحياتي لك.
3: شكرا كثير، أسئلة أدبية جميلة جدا. يعني المعري كان مكتئب يعني بجزء من حياته، يعني وحكى عن الموت وحكى عن شو اسمه وهو فيلسوف. ما هي وجهة نظره، الحقيقة ما فينا نعلق على ناس كبار بهالمستويات وجهة نظره، لكن حديث إلى حد ما هو اكتئابي، ما كتير بيمثل الواقع العام لكل الناس العاديين. بالنسبة للإمام الشافعي يعني ما في شك، يعني بأكثر قربا من الواقع وأكثر شمولية لمختلف وجهات النظر المختلفة، وهو رجل يعني مرجعي، ما بيحق لي قارن بيناتهم، منوصفهم بس أنا بوصفهم، بس ما فيني قارن بيناتهم أبداً، يعني مستواي أقل بكتير.
1: شكراً على تواضعك دكتور. نعم. ياسر خير بك. نواصل وننتقل إلى العراق مع هذه الرسالة.
5: مساء الخير، كيف حالكم؟ شلونكم؟ تحياتي للآنسة سونيتا ناظر والضيف الكريم دكتور.
1: شكراً.
5: النفسي أنا أحياناً نومي قليل وأقعد وما أنام وراها 2 ساعة 3، فشو السبب؟ إذا ممكن ترسل كلامي للدكتور وأكون ممنون. شكراً لكم.
1: نعم.
3: عم اسمعك حضرتك، شكرا كثير. كثير السؤال عام، الحقيقة النوم هو مثل الحرارة بالطب العادي، هو عرض غير نوعي.
1: نعم.
3: وبيأتي باضطرابات كثيرة، لابد من البحث عن شو وراه، وهذا بيصير عن طريق طبيب يعني، لنقل لنفرض أنه ما في ولا اضطراب ثاني وراه أرق يعني فقط معزول بهالشكل هذا، يجب الاهتمام بما يسمى بطقوس الصحية للنوم، يعني ما تنام كثير بالنهار، ما تشرب دخان المساء، ما يكون قهوة بعد الساعة 3 بالليل، ما تشرب
1: هناك أيضا انقطاع التنفس أثناء النوم،
3: وفي أحيانا اضطراب انقطاع التنفس واللي هو يعني الصبح بيكون في أعراض كثيرة بتدل عليه مثل الغثيان، وجع رأس، وفي نعس بالنهار،
1: تعب
3: في نعس بالنهار وتعب.
1: نعم.
3: لكن حضرتك يعني ما عندي جواب واحد يجاوب على كل الاحتمالات.
1: نعم.
3: يجاوب على كل الاحتمالات. أنا أعطيتك كم نصيحة بالقواعد الصحية اللي تخص صحة النوم، وفي أشياء أخرى إلى علاقة بالحرارة، درجة الحرارة الموجودة
1: في الغرفة
3: وبيئة النوم والتفرغ للنوم لما بتنام. إذا كان في اضطراب آخر عادة هو مرتبط كثير بكل النيفروزات يعني العصابات.
1: نعم.
3: خصوصا عصابة القلق، والشخص اللي ما بيحب يستسلم أحيانا، دخول.
1: نعم.
3: بالنوم في شيء من الاستسلام إلى المجهول والفقد السيطرة.
1: نعم.
3: فكل هدول تقتضي حضرتك تأخذ رأي حدا ربما بيتوسع بالموضوع أكثر.
1: شكرا دكتور ياسر. ووفاء تركت لنا تعليق جميل على الفيسبوك لايف، حلقة رائعة ومميزة، معلومات قيمة لتغفر للأباء اللي كانوا يمكن ضحايا لظروف صعبة ما قدروا يكونوا على مستوى تطلعات أولادهم. يمكن الأبناء يقدروا كمان يساعدوا ويكونوا سند للأب المريض نفسيا، هذا ما قلناه طبعا في الحلقة. شكرا وفاء على هذا التعليق يلي فيه كتير تعاطف مع الأب.
3: إيه شكرا. ما في شك بنحمل معنا نحن اللي اللي اللي اللي اللي اللي آلمنا واللي نقصنا من صغرنا.
1: نعم.
3: ممكن يحصدوه أولادنا فيما بعد. شكرا كتير للرسالة بين السطور يعني بتحكي عن هالفكرة.
1: عناية من المغرب بتسألك، ما هو العلاج لشاب يدخن عمره 35 سنة وعنده مرض نفسي؟ إذن لا أعلم ما علاقة التدخين بالمرض النفسي، ولكن
3: هو التدخين قد يوجد بلا مرض نفسي يعني هذا كلامنا، لكن في بعض الأمراض النفسية بيزيد التدخين فيها. بس ما هو المشكلة رح يكون التدخين حضرتك؟
1: نعم.
3: لأنه الناس كلها بتدخن يعني.
1: نعم.
3: المشكلة هي المرض النفسي، ما سميت لي ولا بعرف عنه كتير.
1: نعم.
3: يعني المعطيات حضرتك اللي قلتيهم كتير قليلة لأقدر فيدك بجواب معين.
1: يا ريت عناية ترسلين لنا بإيضاحات ومعلومات أكثر صوتية، رسالة صوتية طبعا. شكرا. نواصل معك وننتقل إلى السودان. تحياتي لكم بكري من السودان. هل إذا كان الأب عنيف جدا وبخيل في تربية الأطفال في الأسرة، هل إذا عندما كبروا في المستقبل سيصبحون أيضا عنيفين وبخلاء في التعامل مع الآخرين؟ سؤال تاني بستفسر، لماذا هناك زواج بيكون بين شريكين يكون في الزوج أكبر من الزوجة ب 16 سنة وينجح الزواج ويستمر؟
3: أيام زمان. أيام زمان.
1: نعم.
3: الحقيقة أيام زمان ما في شكل الزواج.
1: نعم.
3: معايير الزواج هي تختلف من جيل إلى آخر بالحقيقة.
1: نعم.
3: سابقا كانت موجودة هيك أشياء لأنه كان معايير الزواج مادية والقدرة على الحماية. تغير الوضع هلا، حتى تغير صورة الأب حاليا، صار مشارك أكثر حتى بالأدوار الأولى، وصارت الأم مشاركة أكثر كمان بالرعاية والحماية. الأدوار تقاربت قليلا حاليا بين الأب والأم، خصوصا بالمجتمعات الغربية والأجيال الجديدة بمجتمعاتنا. بالنسبة لسؤاله الأول كان عن
1: إذا كان الأب عنيف.
3: الأب عنيف
1: وبخيل.
3: الأولاد بقى ليش
1: رح يكونوا عنيفين وبخيلين في المستقبل؟
3: حقيقة الأولاد حضرتك نوعين. الأولاد جزء منهم بيعود ما نقصوا فبيصير مفرط الحنان، وجزء يقتبس من الأب سلوكه ويقلده، جزء بيحمل الألم بتعويض ومحاولة لتصحيح ما حدث بمعنى.
1: نعم.
3: بصير حنون أكثر ومفرط العاطفة، وجزء ينتقم ويكون عصبي ويبحث عن العدل القدري وينفذ نفس الشيء ويقول أنا كما حدث لي سيحدث للآخرين. هن ردي فعل متطرفين الحقيقة. ممكن نشوف اثنين. ممكن.
1: نعم.
3: نشوف الولد يصير حنون كثير مفرط الحماية، أو عنيف ويقلد الأسلوب، وللأسف ما نقليل هذا.
1: شكرا دكتور. ننتقل إلى ألمانيا مع مستمعة لنا تكتب لنا للمرة الأولى، بتقول شكرا لطرح هذا الموضوع الهام. الأب والأخ والزوج هم طرف الأمان والقوة للأسرة، ولكن عندما يمارسون العنف ويفقد دورهم الطبيعي ما الحل؟
3: بيصير مدمرين للأسرة.
1: السؤال: كيف تقي الأسرة نفسها من شرهم عندما يشكلون خطرا على حياتهم وحياة أسرهم بسلوكيات واضحة كأشهار السكين وتهديدهم بالقتل بشكل متكرر، خاصة الأباء والأزواج؟ ما هي عوامل الخطر لتصل لدرجة القتل؟ كيف على ذويهم أن يتصرفوا مع هذه المشكلة الكبيرة قبل أن يصبحوا ضحايا؟
3: يعني هيدي... شكرا للسؤال. السؤال نعم. هو جنائي الحقيقة، صار نعم. ما بقى نفسي، يعني لما نعم. توصل الأمور للعنف الجسدي
1: نعم.
3: ما بقى في نحكي عن يعني عن حلول مؤقتة ممكن إجراءها بالبيت نعم. هون يجب اللجوء إلى الحماية من الجهات اللي تأخذ هالدور، المحكمة، الشرطة، أو الأهل، بقية نعم. الأهل الواعيين. لا، هاد أنا بالعكس أختي، أنا بقول لك ما تسكتوا مدة طويلة، يجب معالجة هالأمور في بدايتها، لأنه بنقول بده يتغير مع على شيء هالمرة.
1: ولكن هناك اعتذر. خوف، عرفت، يدخل واحد في دوامة خوف،
3: لكن يفتحوا الموضوع بسرعة مع بيقدر يساعدهم، يبدو نعم. بالعيلة، لأنه بالعيلة في ناس عقلاء وفي ناس إلون موني مثل ما بيقولوا نعم. وفي ناس بيقدروا يتدخلوا. أنا أرى يعني المشاكل هذه دائما تتفاقم عندما إهمالها في البداية والتأخر في طلب المساعدة، سواء العائلية أو من الدولة، يعني من السلطات. لا، أنا بنصح ما يتأخروا بإجراءه، لأنه كل ما تأخرتي صار خوف أكثر وصارت العواقب أكبر، لأنه طبعا. الشخص بيتعلم كيف، الشخص الثاني العنيف بيتعلم كيف يمول عنفه ويغيره. والحقيقة لما بيكون عنا هوس أنه رح يتغير وهي آخر مرة، لأنه كل مرة بيعتذر على أساس آخر مرة هي، وهو دائما العنف عنف يعني
1: طبعاً.
3: وهو حلقة، له حلقة من ضمن الحلقة العنف الاعتذار طبعاً. شهر العسل، توتر من جديد، باساج لكت يعني، أو العنف من جديد.
1: هي دورة،
3: هي دورة
1: نعم نعم،
3: تتكرر أيضا
1: نعم نعم، كل 3 أشهر على ما يبدو. فصل إذن
3: ما تتأخروا
1: نعم. من العراق هذا السؤال من أحمد، بيقول: تحية لكم، ما تأثير فقدان سلطة الأب في المنزل بسبب مرض مزمن طويل الأمد وإحساسه بالألام الشديدة يمنعه من الاندماج مع أسرته لخلق أجواء سعيدة لديمومة حياة اجتماعية مثالية؟ مع الشكر.
3: مرض مزمن حتى لو بدني يعني نعم. أنا حتى إحدى الأخوة المستمعات المرة الماضية اللي فازت بالمسابقة كان سؤالها قريب من هالنوع هاد
1: نعم.
3: عن مرض الأب، والمرض كبير يعني وأثره. ما في شك الأسرة بتفقد سند كبير وبتفقد شعور ثقة وأمان، والكل بياخد دور إضافي غير دوره الأصلي يعني نعم. الكل بيتحمل أعباء إضافية، الأم الزوجة يعني، والأولاد الكبار شوي بيتحملوا عبء إضافي، مسؤوليات جديدة ما كانت يفترض ياخدوها هني، وبتكون على حساب مشروعهم الخاص نعم. يعني ياما شفنا أخت كبيرة بطلت تتزوج وظلت بالبيت وتقوم برعاية، أو أخ كبير خلص جند نفسه لرعاية الأسرة وترك مدرسة أو جامعة، وهذا جزء من الاحتمالية النجاح تبعه.
1: شكرا. لديك رسالة من حيان من السويد، بيقول: شكرا من القلب على إثارة هكذا مواضيع لما لها من أهمية، وقد نكون جميعا معنيين بها، أصحاء أو مرضى. كم هو جميل هذه الإنسيابية بالطرح والمعالجة. شكرا حكيم. شكرا سونيتا. من أب مستمع ويستفيد.
3: شكرا. يعني حقيقة أعطيتنا تصفيق مباشر، يعني شكرا كثير كثير، ثمرة مباشرة وجميلة، وننبسط الحقيقة لما نكون مفيدين، وفائدتنا إلى علاقة فيكم يعني المستمع بدرجة إصغائه واستماعه وقبلته وقابليته للتغيير شيء منتمنى ومننبسط فيه. شكرا كثير لهالوردة الجميلة اللي قدمت لنا.
1: شكرا. وسنختم برسالة بشكل سريع من فرنسا، من محمد من تولوز، بيقولوا: على الأب أنه يكون صارم في تتبع تصرفات أولاده ودراستهم، هذه الصرامة ممكن تخلق جرح عند الطفل، تترك تراكمات نفسية. كيف يمكن التعامل مع هذه الإشكالية؟ عن جد لدينا 30 ثانية.
3: لا يجب أن يكون صارم أبدا، لا يجب أن يكون حاضر، موجود، حامي، داعم، ومقتبس، قارئ سريع للتغيرات، ومتدخل للتعديل عند اللزوم، وقدوة، خصوصا قدوة، وغير واعظ، يعني غير واعظ، لأنه الواعظ ما بيعلم
1: الحوار.
3: أبدا
1: بالضبط. حوار.
3: يجب أن أستمع قبل أن أتكلم.
1: نعم.
3: مستمع، قلت مستمع قبل ما أقول نعم. متدخل، ومتدخل بحجم اللي بتسمح لي عيونك وأذنيك وقلبك بتدخل بحجم اللي بتخليني بتفتح لي.
1: شكرا جزيلا دكتور ياسر خربيك. عندنا أسئلة كتير بعد ولكن الوقت لا يسمح لنا، يعني حاولت أن أطرح الأسئلة غير المكررة لكي نغطي كل جوانب الموضوع. شكرا لك دكتور ياسر خربيك، نلتقي بك بعد شهر. شكرا لكل مستمعينا، شكرا ريتا محمود، شكرا سلا فعويشق. نعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. اهتموا بصحتكم النفسية،
3: ما تخجلوا
1: نعم.
3: من أنه عندي مشكلة بطلب مساعدة أريح بكثير.
1: شكرا، دمتم بصحة وخير، إلى اللقاء، باي باي.

مختارات موسيقية مونتي كارلو الدولية.

لما تلقى الدنيا ضغطة في وقت شدة تشوف كتير كل وش كان مجامل كان أساس الوش جير. اوعى تخفى المرة واصحى لو ينام ثانية الغفير مش بعيد يخفوله أرضه يلقى نفسه على الحصير. كل صاحب له حقيقته هتزعل.

0: إضافة إلى سفن مرتبطة بالولايات المتحدة في مناطق أخرى. دبلوماسيا، أجرى وزير خارجية إيران إبراهيم عرقشي اتصالين هاتفيين مع نظيريه السعودي والتركي لبحث التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية. إلى ذلك قالت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني أكدا خلال اتصال هاتفي على أهمية العودة لتنفيذ الاتفاق المؤقت والموقع في يونيو حزيران بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. إلى اليمن، حيث يتواصل التصعيد العسكري بين الحوثيين والقوات الحكومية. الاشتباكات أدت إلى مقتل أكثر من 60 شخصا من بينهم مدنيون بحسب ما أفادت مصادر طبية وعسكرية. هذا واتهم مسؤول حكومي الحوثيين باستهداف حافلة كانت تسير على طريق بين تعز وعدن مقر الحكومة المعترف بها دوليا. ويذكر أن الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية حذرت الشهر الماضي من أن الحوثيين يخططون للسيطرة على ساحل باب المندب. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات استمرت لأكثر من 3 ساعات مع مفدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. المناقشات وصفت بأنها مفيدة للغاية، لكن الكرملين لم يشر إلى إحراز أي تقدم لافتا إلى أن المفدين طرحا عددا من الأفكار بشأن السبل المحتملة للتوصل إلى تسوية. ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف وكوشنر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في كييف اليوم. وصف وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو الاتهامات التي واجهتها النيجر والتي تفيد بأن بلاده حرضت جنودا متمردين لمهاجمة قاعدة جوية عسكرية رئيسية الأسبوع الماضي بأنها محض خيال. نهاية الموجز، والآن موعدكم مع كافي شو.
1: كافي شو يا صباح.

صباح الخير، صباح يوم الأحد السادس من سبتمبر، وصباحنا اليوم مع فالنتان على الهندسة الإذاعية، ومعي أنا رح كون معكم دوام الثلاث ساعات. فيلا حضروا قهوتكم وحضروا حالكم لهيدا الخبر اللي رح نخبركم إياه. اليوم صباحنا صباح تكنولوجي بذكاء اصطناعي. يلا محضرين حالكن إذا صحصحتوا وبعد ما فرشيتوا سنانكن. فالذكاء الاصطناعي دخل الحمام ودخل إلى فرشيت الأسنان. تخيلوا أنه أمضى المخترع جيمس دايسون، نعم شركة دايسون الشهيرة بالمكنسة الكهربائية ومجفف الشعر وجهاز تقنية الهواء، دخل عالم الأسنان مع فرشاة الأسنان الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وأمضى هذا المخترع سنوات مع فريق عمل كبير جدا للتوصل نهائيا إلى هذا الاختراع الجديد ولدخول مجال العناية بالفم. وهذه الشركة يعني المعروفة بأمور أخرى اليوم تدخل هذا العالم الواسع. وبحسب يعني الوسائل الإعلامية بيقول دايسون وفريقه من المهندسين أنه هذه المرة رح تكون هذا الاختراع مذهل جدا، لأنه هذه الآلة الجديدة وفرشاة الأسنان رح تتحكم بالسائل الذي ستضعه من خلال آلة تطوير ضخ وخزان بيعمل من دون جاذبية. وبغض النظر عن زاوية إمساك الفرشاة، يعني نحن بنعرف نتحكم فيها بإيدينا، ولكن رح هي تتحكم بضخ المياه وضخ السائل داخل الفم، ورح يكون بغنى عن فرشاة التقليدية وعن غسول التقليدي وعن أيضا الشريط الذي بنستعمله، لأنه هيدي الفرشاة رح تتحكم ورح تقدر تشوف من خلال كاميرا صغيرة بتحلل 28 صورة بالثانية وتحدد الفراغات بين سنين والأوساخ التي تبقى

تبقى داخل الأسنان من خلال الفرشات التقليدية. فإذا ما بعرف قديه هيدا عن جد هيدا الابتكار الجديد طول معهم سنوات لقدروا يوصلوا لإله، ولكن آلية الضخ هذه آلية فعلا دقيقة جدا، وفي أبليكيشن على التليفون نقدر نشوف أسناننا. يعني شفنا كافة وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين على وسائل التواصل عم يحكوا عن هيدي الآلة الجديدة. ف وسعر على فكرة مش سعر هين جدا، $499 لهيدي الآلة. فهل بتشتروها فعلا أو بتنتظروا بتاخدوا نصيحة الطبيب؟ يعني في ناس ممكن تجربها وممكن تشوف مثل ما شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن انتو هل القرار، هل تتجرؤون على شراء هكذا آلة؟ يلا صباحكم مليء تكنولوجي ونظيف.

انت الدنيا دي بحلها راغب علامي وفي كافي شو اليوم فقراتنا رح تكون هيك ابرز مائل جدا الى المسرح والى التمثيل وإلى هذا الفن الجميل ولكن باختلافاته. وفي هذا الصباح رح تكون معنا الكاتبة والممثلة المسرحية الفلسطينية رائدة طه، رح نحكي عن عرضها في مسرح المدينة في بيروت قطر الندى. أيضا في الساعة الثانية رح يكون معنا كوتشينج، رح نحكي عن الهدية، مما بيحب الهدايا، مع خبيرة الاتيكيت ريتا صايغ. ورح نحضر كيكة التمر، هذه الكيكة الصحية واللذيذة، مع شيف ضحى العطشان. وفي المساحة الأخيرة، مساحتنا الحرة، رح يكون معنا في الاستوديو مباشرة، نعم داخل الاستوديو، الفنان الجزائري إسماعيل شيرتوك وياسين بن شقرون، وهو مؤسس جمعية إيكوزيوم آرت والتي تعنى بالترويج للتراث الجزائري. فإذن رح نحكي عن عرض، هذا العرض للفنان الجزائري إسماعيل شيرتوك، للجغي تو لام أو تو لا كيف. فإذن هذا العرض الذي يقوم به في فرنسا في شهر سبتمبر، وعامل جولة هيك على القرى الفرنسية والمدن الكبيرة لهذا العرض. رح نحكي عن عرضه، عن الستاند أب كوميدي، عن أيضا أطلق كتاب مؤخرا استوحى منه هذه العروض، وعن الجمهور الجزائري في فرنسا، وهيك هذا الجو الجميل، جو الستاند أب كوميدي والنكات والمزاح. وطبعا رح يكون معنا الجديد الفني من أغنيات جديدة، أغنيات كثيرة أجنبية وعربية جديدة. فخليكم معنا، يعني نهار حافل وثلاث ساعات مشوقة، ويلا خلوكم معنا.

0: وإلى حظك اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حسبون وحوره زميل رضا جودي.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: إلى الأبراج وما تخبيه الأبراج مع عراب الحظوظ إبراهيم حسبون. صباح الخير إبراهيم.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
2: أهلين، أهلا وسهلا إبراهيم. نعرف من البارحة أن القمر انتقل في ساعات المساء إلى برج السرطان، لكن ما الذي تغير في الزوايا اليوم؟
3: نعم، القمر موجود في السرطان يا رضا اليوم وكمان بكرة. أما بالنسبة للزوايا فعندي ثلاث زوايا كلها من القمر. أول واحدة جاية الساعة 3 بعد الظهر، تربيع مع كوكب زحل، هي تخلق مصاعب وعراقيل لازم نتغلب عليها بأنفسنا. الزاوية الثانية جاية الساعة 4 بعد الظهر، سيكستايل يعني 60 درجة مع الشمس، هي بتساعدنا نحافظ على صحتنا ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا. الزاوية الثالثة والأخيرة وهي الأصعب جاية الساعة 9 بالليلة الجاية، اللي عنده مشكلة عاطفية يعني محبط عاطفيا ممكن يثور بوجهنا ثورة عارمة إذا أثرنا أعصابه. هلأ اليوم ما عناش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، بس في تحذير هون لأنه الأمر لما يكون بالسرطان الشهية بتكون مفتوحة، بنتناول كميات كبيرة من الطعام، اللي بده يحافظ على وزنه يكون صاحي أكثر من غيره.
2: نعم، لنرى إذن الآن تأثير القمر على الأبراج ونبدأ بها الحمل.
3: الحمل بنقول له اليوم أنت مشغول أكثر شيء بأمورك البيتية والعائلية والعقارية، طبعا بإمكانك لأنه ما في خلو مسار بإمكانك تدخل أي تغيير مطلوب على المسكن، ممكن يقوم بصفقة عقارية إن كانت للبيع أو للشراء، أفراد العائلة ممكن يتعاونوا معه وبتم أجواء الرومانسية حلوة وأفكاره مقبولة عن زملاء وزميلات العمل.
2: ماذا عن الثور؟
3: الثور نشط في الحركة والاتصالات والتنقلات والسفريات، لكن أغلبها جوا البلد. ممكن جدا الثور يجتاز امتحان أو يجري مقابلة، بيكون عنده تعامل مع الإخوة ومع الجيران. كمان بنلاحظ التجار المحليون عمالهم بيستفيدوا في هذا اليوم. بالنسبة لمواليد برج الثور بتم النصيحة لكمان شيء 3-4 أيام يديروا بالهم من الارتفاع بالوزن، خاصة أنا ذكرت في البداية اليوم الشهية مفتوحة.
2: أخبار الجوزاء؟
3: الجوزاء مركز على ميزانيته، عمله بيحاول يدخل التعديل المطلوب عليها، وفي فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي، أو ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بعثرة على شغلة كانت ضايعة. الفترة هاي أفكارهم وليد برج الجوزاء مقبولة عند أفراد العائلة وبتم أجواءهم الرومانسية دافية.
2: أخبار السرطان؟
3: طبعا السرطان القمر موجود عنده من امبارح المساء وراح يفضل اليوم وبكرة، عنده طاقة، عنده نشاط، عنده حيوية، إضافة إلى الشمس الموجودة بالعذراء، فقادر على مواجهة مشاغل وإنجاز قسم كبير منها. شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، كمان عنده طاقة من المريخ الموجود في برجه تقريبا لآخر هذا الشهر، وأفكاره مقبولة عند الإخوة والجيران.
2: ماذا تقول لمواليد الأسد اليوم؟
3: الأسد بنقول لهم تطولوا روحكم أثناء التعامل مع الآخرين، ما تنرفزوا، ما تعصبوا، ما تحاولوا فرض السيطرة، مش راح يطلع في يدكم. يومين شوي يعني يتعبوهم اليوم وبكرة، إذن يحاول ينجزوا فقط الشيء الضروري والعاجل من العمل وأن يخلدوا إلى الراحة. الأشياء الإيجابية عند الأسد أجواء رومانسية دافية وبتم قدامهم فرص لمكاسب مالية.
2: إلى العذراء؟
3: العذراء وضعه اليوم أفضل بكتير من الأسد، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة، أفكاره مقبولة عند الأصدقاء بميلوا للتعاون معه، وممكن حتى يحقق أمنية بمساعدة صديق.
2: أخبار الميزان؟
3: الميزان مركز على عمله على مركزه الاجتماعي، علاقته مع المسؤولين، أولا في فرصة لمن يبحث عن عمل، ثانيا بيشتغل كموظف بإمكانه يتقرب من المسؤولين يدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله بإمكانه يقوم بهاي الخطوة في أي ساعة من ساعات النهار. بالنسبة للميزان شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
2: أخبار العقرب؟
3: العقرب بسمع خبر حلو من مسافة بعيدة، كمان بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في رغبة قوية للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية بتكون دافية بعد حوالي 4-5 أيام. التجار عمالهم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير.
2: ننتقل إلى القوس.
3: القوس مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة وفي فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، مرات من تركة أو ميراث، بس مطلوب من القوس أنه ينتبه هون، يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بحاجة للرعاية أكثر، الاحتمال الأكبر صحته هو، وبتم أجواء الرومانسية حلوة وأفكاره مقبولة عند المسؤولين عنه في مجال العمل.
2: وصلنا للجدي.
3: الجدي مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، بس هو كمان بعد 4-5 أيام بيكون أجواء أو بتكون عنده أجواء رومانسية حلوة في هذا اليوم، رغم أنه الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. إذا في رغبة لإتمام خطبة أو زواج، مقتنعين بالعلاقة، ما في مشكلة، ما في خلو مصاري عطل، ممكن في بحر النهار كمان يوقعوا عقد تجاري يستفيدوا منه. وبتم قدام مواليد برج الجدي بهاي الفترة فرصة لمن يبحث عن عمل، لمواليد آخر 4 أيام من البرج، وكمان الأكاديميون عم يستفيدوا في الدراسة والتدريس.
2: إلى الدلو.
3: الدلو راح يتراكم العمل قدامهم اليوم وبكرة، فبنقول لهم حاولوا إنجاز اللي بتقدروا عليه بدون ما تبالغوا في المجهود الجسماني، لأن الشمس الموجودة حاليا بالعذراء مش عم بتساعدهم كتير، ضروري من فترة لفترة ياخدوا قسط كافي من الراحة. اللي بيبحث عن عمل من مواليد برج الدلو الفرصة متاحة قدامه، أحلى ما عند الدلو أنه جو رومانسي ممتاز جدا، وبهاي الفترة في قسم منهم عم بفكر يدخل بشراكة مالية.
2: وأخيرا مع الحوت.
3: الحوت عنده رغبة شديدة اليوم للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، كمان هو بنقول له أجواء رومانسية مش كتير دافية، لكن بعد 4-5 أيام في أجواء رومانسية دافية تماما، لكن اليوم ممكن يسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، كمان هذا اليوم مناسب للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل، وبتم أفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، خاصة شريك العمل.
2: والآن إلى الرسائل، ومعنا رسالة سلافة من رام الله، هي من مواليد 4/3/2002 في منتصف الليل، تسأل عن فرصة العمل والمال والصحة، ولماذا تشعر أن الحظ يعاكسها؟
3: نعم، نقول للسلافة أنت أولا البرج هو الحوت والطالع القوس، بخصوص العمل اطمئني هذا الشهر فيه فرصة جيدة لآخره. بالنسبة للمال فرص قريبة صعب، لكن آخر شهر من هاي السنة في هناك مبلغ، هذا بيجي من عمل إضافي أو ممكن تستردي مال يعود لك أو من العمل العادي. هلا بالنسبة للصحة هون أنا مش شايف أي مشكلة معينة عندها، عندي الولادة لم يكن أي كوكب في بيت الصحة اللي يضغط عليها، الأعضاء الحساسة القدمان، الظهر السفلي، الكليتان والرقبة. أخيرا سألت ليش الحظ بعكسها، لأنه عندي الولادة كان في خرطتها زاوية تربية بين الشمس وبين زحل، إذن تعتمد دايما على ذكائها على اجتهادها حتى توصل للهدف اللي بدها إياه.
2: نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم، مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
3: نعم يا رضا، اخترت ممثل أمريكي كوميدي، هو كمان بروديوسر بنتج أفلام، اسمه جيف فوكس ويرتي.
2: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
3: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
2: الله يعافيك، إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: السادس من سبتمبر أيلول من العام 1492، كريستوفر كولومبوس يبحر من لا غوميرا التابعة للجزر الكناري لعبور المحيط الأطلسي للمرة الأولى. عام 1991 الاتحاد السوفيتي يعترف بجمهورية البلطيق الثلاثة التي استقلت، ويعيد تسمية مدينة لينينغراد إلى سان بطرسبرغ. أيضا من هذا اليوم من العام 1997 إجراء مراسم دفن ديانا أميرة ويلز. مواليد هذا اليوم من العام 1766 جون دالتون، عالم كيمياء بريطاني وضع النظرية الذرية الحديثة المسمى باسمه. عام 1808 الأمير عبد القادر الجزائري مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة. عام 1924 فؤاد المهندس ممثل مصري من أبرز الذين مثلوا في المسرح والسينما والتلفزيون والمذياع، كما كان له برنامج إذاعي اجتماعي يومي، وخلف كما كبيرا من الأغاني في أفلامه ومسرحياته. من العام 1934 أيضا مواليد هذا العام في السادس من سبتمبر رجاء الجداوي، أيضا ممثلة مصرية وعارضة كانت تعد من أبرز الفنانات العربيات التي بدأت مسيرتها الفنية في عام 1958 واستمرت ما يقارب 62 عاما. مواليد اليوم أيضا عام 1943 روجر ووترز، الموسيقي والمغني وكاتب الأغاني الإنجليزي وأحد مؤسسي فرقة بينك فلويد، الفرقة التي تركت بصمة لا تنسى في تاريخ الموسيقى العالمية. بدأ ووترز مسيرته مع الفرقة عازفا على آلة الباس، لكنه سرعان ما أصبح أحد أهم كتاب كلماتها والعقل الإبداعي وراء عدد من أشهر أعمالها. سنستمع إلى روجر ووترز.

إذن Empty Spaces لروجر ووترز الذي ولد في مثل هذا اليوم وهو أحد مؤسسي فرقة بينك فلويد الشهيرة وأيضا من مواليد اليوم من العام 1967 ميسي غراي وهي واحدة من الأصوات الأكثر تميزا في عالم R&B والسول صوت مميز وأسلوب غنائي مؤثر جدا وجعلت ميسي غراي اختلافا في ظهورها على الساحة الفنية الانطلاقة الحقيقية كانت عام 1999 مع أغنيتها الشهيرة I Try والتي وصلت إلى المركز الخامس على قائمة بيلبورد وحصدت جائزة غرامي لأفضل أداء صوتي بوب نسائي اليوم أيضا نحتفل بعيد ميلاد ميسي غراي وسنستمع إلى Beauty in the World

0: وإلى أبرز الأحداث الرياضية مع الزميل عزيز منجلي.
1: صباح الخير. البداية مع مانشستر سيتي الذي واصل انطلاقته المثالية بفوز ضيق على كوفنتري بهدف نظيف سجله إيرلينغ هالاند ليحافظ على العلامة الكاملة والصدارة مع مدربه الجديد ماريسكا. أما توتنهام فتعمقت أزمته أكثر، فبعد ميركاتو صيفي بلغت كلفته 300 مليون جنيه استرليني عاد بتعادل سلبي من ملعب نوتنغهام فورست ليبقى عاجزا عن هز الشباك في 3 جولات كاملة. وفي وقت سابق أنقذت جايكوب رامسي فريقه نيوكاسل يونايتد من الهزيمة قبل دقيقتين من النهاية مدركا التعادل أمام بيرنموث بهدفين لكل منهما، بعدما كان الفريق الشمالي متأخرا بهدفين نظيفين على أرضه ليحافظ بذلك على سجل له خاليا من الهزائم، لكنه يفرط في نقطتين كانتا في المتناول. وتختتم الجولة بديربي لندن الكبير بين أرسنال وتشيلسي على ملعب الإمارات عند 5:30 عصرا بتوقيت باريس، ويدخل الفريقان الديربي بالعلامة الكاملة 6 نقاط من 6 لكل منهما. فأرسنال حامل اللقب استهل موسمه بثلاثية نظيفة في مرمى كوفنتري ثم انتزع فوزا صعبا من ملعب أستون فيلا بهدف نظيف. أما تشيلسي بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو فبدأ بفوز في ديربي غرب لندن أمام فولهام قبل أن يتغلب على برايتون ب4 أهداف مقابل 3. إلى إسبانيا حيث انهارت دفاعات أتلتيكو مدريد في 3 دقائق، فقد خرج فريق دييغو سيميوني متماسكا من شوط أول متكافئ في بلباو قبل أن يتلقى هدفين في مستهل الشوط الثاني ثم هدفا ثالثا في الدقيقة الأخيرة. 3 أهداف نظيفة وأول هزيمة له هذا الموسم بعد أسبوع واحد فقط من فوز مقنع على إشبيليا، وهو ما يعيد طرح السؤال نفسه في مدريد: هل فقد الفريق التوازن الذي بني عليه مشروعه؟ أم إن عملية الإصلاح التي أطلقها النادي هذا الصيف تحتاج إلى وقت أطول؟ وقد أقر سيميوني بأن فريقه كان جيدا في الشوط الأول، لكن المباراة أفلتت منه في تلك الدقائق القليلة. نستمع إلى دييغو سيميوني:
2: الحقيقة أن المباراة كانت تسير بشكل جيد جدا، كنا نشعر بتوازن خلال الشوط الأول، لكننا لم نستطع التعامل بشكل جيد مع المواقف التي حدثت في تلك الدقائق القليلة، وهي مسؤوليتنا بالكامل كجهاز فني لأننا لم نوجه اللاعبين على النحو الذي يستحقه بداية الشوط الثاني، وهم لم يتمكنوا من حل الموقف. نحن لا نزال في مرحلة بناء الفريق، ومن الواضح أننا سنمر بمواقف معقدة. الحقيقة أننا بدأنا بشكل موفق كما كان متوقعا، وهذه الدقائق الخمس اليوم كانت بمثابة صدمة لكي نصلح ما يجب.
1: وفي إيطاليا جاء نابولي إلى ملعب جوزيبي مياتسا باحثا عن انطلاقة حقيقية تحت قيادة مدربه الجديد أليغري بعد بداية متعثرة، لكن إنتر ميلان حامل اللقب حسم القمة ب3 أهداف مقابل 2 ليواصل سيره بالعلامة الكاملة ويترك منافسه أسفل الترتيب ب3 نقاط فقط. وتختتم الجولة الإيطالية غدا بقمة تجمع يوفنتوس بميلان عند 8:45 مساء بتوقيت باريس، ويدخلها اليوفي في المركز الثاني بالعلامة الكاملة بعد فوزه على بارما بهدفين نظيفين، فيما يبحث الميلان على استعادة توازنه بعد بداية متذبذبة معتمدا على انتدابات الميركاتو الصيفي وأبرزها المدافع ماريو خيلا القادم من لاتسيو. إلى كرة المضرب، فبعد 4.5 أشهر خارج الملاعب بسبب إصابة في المعصم الأيمن يواصل الإسباني كارلوس ألكاراز حامل اللقب والمصنف الثالث عالميا مشواره في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة دون أن يخسر مجموعة واحدة حتى الآن. نستمع إلى كارلوس ألكاراز:
3: أنتم تعلمون بالطبيعة أن بعد 4 أشهر تقريبا دون منافسات ودون خوض أي مباراة، عندما يعود اللاعب إلى الميدان ويشارك في مباريات رسمية من جديد مع الضغط الكبير الذي نعيشه خلال البطولات الكبرى، من الطبيعي جدا أن يشعر بالتعب والإجهاد بعد كل مباراة، لكن هذا لم يحصل بالنسبة لي. لقد كان جدول منافسات مكثفا خلال هذه البطولة، وقد تفاجأت بمستوي في التمرين وبسرعة التعافي من الإرهاق بعد كل مباراة ألعبها. أنا سعيد بأنني ألعب هكذا بعد كل لقاء، لأن توقعاتي كانت فقط المشاركة وسنحدد الأهداف لاحقا. لم أكن واثقا أبدا لذلك. أنا سعيد جدا بما أحققه حتى الآن.
1: موسم مليء بالتحديات بالنسبة إلى الإسباني الذي توج بلقب أستراليا المفتوحة مطلع العام ثم غاب عن رولان جاروس وويمبلدون بسبب الإصابة، ويخوض يوم الأحد أول اختبار حقيقي في هذه النسخة أمام الأمريكي تومي بول 21 عالمياً في دور 16، وهو أول مصنف يواجهه منذ انطلاق البطولة. شكراً على حسن المتابعة وطاب يومكم.

0: لقاء الصباح.
1: في هذا الصباح معنا الكاتبة والممثلة المسرحية رائدة طه. صباح الخير.
2: يا صباح الفل.
1: أهلا وسهلا فيك على أثير مونتي كارلو الدولية.
2: أهلا فيك حبيبتي وبكل المستمعين الكرام.
1: يعني قطر الندى حلو اسم كتير. نعم. ورقيق جدا، ولكن القصص هيك قصص حياتية، رح تحكي عن قصة عمتك وقصة أمك من فلسطين إلى بيروت، فخبرينا أكثر عن هذه المسرحية التي ستعرض على مسرح المدينة في الحمرة بعشرة سبتمبر.
2: يعني قطر الندى هو كمان إحنا الفلسطينية الحقيقة بالبق لنا يكون عندنا قطر الندى.
1: صحيح.
2: بالرغم من كل
1: المعاناة والمآسي
2: والأوجاع معاناتنا، ولكن إحنا مجتمع طبيعي عادي. يعني لولا الاحتلال عندنا كل صفات وخصال الشعوب. على كل يعني قصص والدتي، أنا أول شيء تربيت بين نساء قويات مستقلات بحكم الظروف أو ظروف القضية الفلسطينية والاحتلال، فاضطروا أنهم يدافعوا عن حياتهم وعن أولادهم وعن ما يملكوه بالقوة الحقيقة. فقصصي عن والدتي وعن عمتي سهيلة الله يرحمها، اللي هي جبل أنا بسمها، هم انعكاس لقصص الأسر الفلسطينية والفلسطينيين بشكل عام، كيف دائما تبدأ حياتهم بالفرح. يعني هي عن مثلا عرس الخليلي كيف بيصير، زواج والدتي كيف صار، الحرب في لبنان كيف صارت، كل القصص الطبيعية العادية اللي بتنشأ بين الناس وعلاقاتها الإنسانية تؤدي دائما أوكي إلى القضية الفلسطينية. يعني هي قصص حب وحرب.
1: حلو.
2: فالتاريخ الشفوي التاريخ الشفوي مهم كتير كتير كتير في حياتنا، لأنه أوقات التاريخ كما يكتب لا ينصفنا. فأتى الوقت أنه يعني الأوان، أنا الأوان أنه إحنا نكتب تاريخنا وقصتنا بإيدينا، منها التاريخ الشفوي اللي أنا معتمد على ومسلط على الرواية الفلسطينية الحقيقة.
1: وروايات حقيقية، يعني مش روايات مختزلة أو روايات مؤلفة، وهي روايات حقيقية عم تسرديها.
2: نعم. هي كلها روايات واقعية وحقيقية، وهناك الكثير من الروايات التي لم تحكى بعد. أنا دائما بقول لو عندي خمس حيوات في حياتي ما كنت بقدر أعطي الرواية الفلسطينية الحقيقة حقها بعد مئة سنة من الاحتلال والقمع والاضطهاد والقتل والإجرام.
1: رائدة، يعني جمعتي هذا التناقض، عم تقولي الفرح والحرب، يعني الفرح والحزن، كيف عم تقدري تسرديهم؟ يعني كيف عم تقدري تحسي فيهم اثنيناتهم مع بعض بنفس الوقت على المسرح، وبدك توصلي أكيد الفكرة للجمهور؟
2: لا، هو الحقيقة نعتي وإني بس أنا جزء من هاي الحكاية وهاي القصة. فهو التناقض دائما موجود بالحياة عزيزتي، يعني دائما هناك في حب وفي حرب. نعم. وخاصة في تاريخنا العربي المجيد اللي هو مليء بالحروب. فأكيد حضرتك يعني إذا ما عشت الحرب الأهلية اللبنانية
1: عشت حروب أخرى
2: من بعد. أوكي، عشت. فأنا منذ الطفولة، نعم، يعني من أنا وصغيرة عشت كل الحروب اللي ممكن تخطر عبالك. يعني
1: نعم.
2: حرب 67، الحرب الأهلية، الانتفاضة، إلى ما هنالك، يعني وإلى آخره من كل الحروب اللي صارت. فنحن حكما في ظل هاي الأوضاع والمآسي لا يختفي الحب ولا مرة، لا يختفي الفرح ولا مرة. هذا جزء من الحياة، بس اللي مش جزء من حياتنا هو الواقع الأليم اللي عم فيه الظلم والقتل والتهجير والإجرام في حقنا. بس الفرح هو حق الظلم يعني موجود في حياتنا ولكن يعني غير محق. فإحنا دائما دائما دائما ننظر إلى الوجه الـ يعني المشرق مش بس المأساوي لأنه جزء من حياتنا.
1: كيف بتشوفي المرأة العربية اليوم؟ يعني أنت تسلطين الضوء على النساء وعم تقولي يعني النساء قوية طبعا عم يتعاملوا مع هذا الوضع الصعب وعم يطلعوا أجيال. كيف تشوفي اليوم هذه المرأة في ظل هاي كل هذه السنوات من الحروب وهذه المآسي وهذه الصعوبات؟
2: يعني خليني أحكيكي فلسطينيا سوريا لبنانيا سودانيا يمنيا. المرأة يعني محطوطة تحت ضغط هائل المسؤوليات والمرأة هي التي تنجب الحياة الحقيقة. فيعني بحسها الفطري هي مجبورة إنها تدافع عن أولادها يعني كما يحصل في غزة. يعني إذا عندها 10 أولاد وخمسة استشهدوا مجبورة تضلها قوية حتى تحافظ على الخمسة باقيين. فهذا يعني هذا بيصير دورها. ولكن المرأة تتعرض ل يعني اضطهاد فظيع. يعني إذا بدنا نقعد إحنا نروي شو تعرضت له النساء في السودان من يعني من اغتصاب ومن قتل ومن قهر. وضع المرأة العربية يعني من هذا المنظار سيء جدا. وهي يعني واقعة تحت ضغط رهيب من الـ من الـ من الـ الحياة المحيطة فيها. صحيح هذا يجلب كثير من القوة والتجربة ولكن على حساب الكثير من الأشياء الأخرى.
1: يعني للأسف
2: انا بقدر اقول انها قوية ومظلومة.
1: نعم للأسف أنه عن جد في هذا العصر وصلنا بال 2026 بعدنا عم نعيش هيدي الأمور وهيدي المآسي وأصبحت على العلن أيضا. يعني مش مثل قبل يعني أصبحت الأخبار معروفة وموثقة أيضا يعني للأسف. لكن من خلال قطر الندى ما هي الرسالة الأساسية لهذه المسرحية؟
2: لن ننسى. يعني هذا جزء من تاريخنا. يعني حتى لو أنه حربنا مع إسرائيل أو مع الانتداب البريطاني اللي هو الاحتلال. يعني أنا أرفض كلمة انتداب. يعني 100 عام يعني 100 سنة من القتال ونحن ما موجودين وسنبقى. وإحنا أصحاب فكر أصحاب قصص أصحاب حياة أصحاب تاريخ موجودين. فيعني الذاكرة مهمة جدا. نعم. للأجيال القادمة الذاكرة هي يعني سلاحنا اللي إحنا يعني دائما دائما حاملينه معانا وين ما نروح. ومن الأشياء اللي إحنا يعني هذا يعني هذاك الجيل اللي طرد وهجر وقتل وأسر وتعرض لكل أنواع الوحشية الحقيقة إنه إذا طلع من فلسطين فلسطين ما طلعت منه. فهذا يعني هذا واجب ويجب أن يكون هناك في قلب كل فلسطيني أو عربي ذاكرة كيف كانت حياته وكيف أصبحت الحقيقة. يعني أنا دائما بقول هدول الفلسطينيين أو السوريين اللي بالمخيمات هدول مش حبوب يعني سقناهم وطلعوا زي الشتل. أوكي. هدول بني أدمين كان لهم بيوت وكان لهم تاريخ وهلأ لهم تاريخ. كل واحد عنده بيته كل واحد عنده أرضه صغيرة كل واحد عنده استقراره كل واحد عنده حياته. انفرضت عليه التهجير انفرض عليه وأصبح مذلول قاعد بالمخيمات. يعني اللي هي فعلا بتحرجني فعلا. يعني وضع غير طبيعي وغير مقبول. هذول ناس عندهم تاريخ وهجروا من بلادهم إلى أن أصبحوا في هاي العلب المقززة المقرفة تحت بستار أي نظام يعني بتحكموا فيه.
1: يعني لفتك لفتي جميلة جدا ومميزة لإعادة هيك تسليط الضوء على هذه القضية من خلال الفن. يعني أكيد الفن له كلمة مهمة ويسلط الضوء. نعم
2: الفن هو سلاح يخترق كل الجدران. وأنا هذا مشروعي من 10 سنوات، وهي مش البداية. يعني أنا عملت 5 مسرحيات وعندي ما يكفي لعدة سنوات، ولكن القصة لا تنتهي عزيزتي. نعم. القصة لا تنتهي.
1: نعم.
2: فيعني هذا الحقيقة، هذا واجبي.
1: وحتى لو انتهت هنالك الكثير للكلام، ولكن مثل ما قلت يعني لا لم تنتهي.
2: لا تنتهي.
1: نعم.
2: ولن تنتهي. ولن تنتهي. يعني عندنا قصص ما تكفي إلى ما بعرف كم حياة. يعني الحقيقة هذا واجبي، ولكني محظوظة الحقيقة أنه أنا عم بعمل شيء يعني بحبه كتير بحب أنا اللي عم بعمله. فهذا بيساعدني أكثر يعني أني أعطي، وأنه أنا يعني أشول بخيالي وين ما بدي. بالنسبة لي أنا حدا محظوظ باللي بعمله، والفن هو سلاحي الوحيد. يعني أنا والدي سلاحه كان مختلف عن سلاحي. والدي خطف طيارة. أنا بدي أخطف قلوب الناس وأذكرها وأذكرهم بالذي مضى والآتي. الحقيقة
1: يعني أنتجتي ومثلتي العديد من الأعمال، وكانت يعني معظمها كمان متمحورة حول فلسطين. كيف تغير أدائك؟
2: كلها هو الأداء. شوفي، حكما يعني عبر السنين هناك مساحة كبيرة للنضج.
1: نعم.
2: وللتجربة الأكبر. يعني طبعا تتبلور القصص والحكم عليها والنظرة إلها تتبلور. يعني تصبح أكثر نضجا ممكن، تصبح أكثر عمقا ممكن. ولكن عزيزتي بدي أقول لك إشي، يعني مش أنا اللي بكتب، فلسطين بتكتبني. يعني فلسطين بتكبرك قبل عمرك. فلسطين بتخليكي تنظري للأمور من منظار يعني جدا عميق يعني ومختلف. فأنا دايما بقول إنه فلسطين هي اللي بتكتبني، مش أنا بكتب، هي اللي بتكتبني. فحقيقة يعني طبعا عبر السنين يعني الواحد ينضج، يكبر. نعم. يتبلور،
1: وعبر يفهم. كمان تطور الأحداث أيضا طبعا بتعلم
2: الكثير. يعني عندنا الكافي من الظلم والقتل والإجرام، اللي هو غصب عنك بدك تكبري. زي ما سألوا ولد عمره 7 سنين 10 سنين بغزة، قالوا له شو بدك تعمل لما تكبر؟ قال لهم إحنا بنخلق كبار. إحنا بنخلق كبار، ما بنكبر. إحنا بنخلق كبار. واحد تاني قال لهم إحنا ما بنكبر، ما بنلحق نكبر، بنموت. بقتلونا، ما بنلحق نكبر. فيعني إحنا عن جد تجربتنا هي اللي مسؤولة عنا، بتخلينا أنه نكبر قبل أواننا، بتخلينا أنه ننضج قبل أواننا، بتخلينا أنه يعني ندفع الثمن قبل أوامنا. ولكن مش يعني مش بطريقة فيها حقد أو حزن. هذا إحنا اللي تعرضنا له ومجبورين فيه. إحنا زي ما هي بلدنا مجبورة فينا، إحنا مجبورين فيها الحقيقة. لازم يكون عملنا دائما متجه للعودة لهاي البلد.
1: بدي أتشكر.
2: متفائلة جدا بالعودة.
1: في دائما تفاؤل، في دائما هيك فسحة أمل.
2: لا أكيد.
1: دائما في هذا الشعور عنا. نعم نعم.
2: هذا التاريخ، التاريخ لا يخطئ. ما في عزيزتي آخر كلمة بدي أقول لك.
1: نعم، لأنه على الوقت عم يدهلنا.
2: يلا. الثابت الوحيد هو المتغير. وما فيش إمبراطورية في العالم صمدت أوكي وما سقطت بعدين.
1: نعم.
2: على كل الأصعدة، وأنا متفائلة سوف تسقط هاي الدولة.
1: بدي أتشكرك الكاتبة والممثلة المسرحية رائدة طه، وبدي أتمنى لك كل التوفيق لمسرحيتك قطر الندى ب10 سبتمبر الساعة 8 على مسرح المدينة بالحمرة.
2: أهلا فيكي حبيبتي ويسعد صباحكم.
1: شكرا لك.
2: أهلا.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه التحية إلى كنتام من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، ومع اقتراب انتخابات الكنيسة الإسرائيلي نسأل اليوم كيف يتعامل فلسطينيو الداخل مع هذه الانتخابات. سيكون معنا العديد من الضيوف، الأستاذ ثائر أبو راس الناشطة والمحلل السياسي، امطانس شحادي نائب سابق عن القائمة المشتركة وعضو مكتب سياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، محمد كناعنا أمين عام حركة أبناء البلد في الداخل الفلسطيني، ويوسف جبارين رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. أما في فقرة مجتمعات ونذهب إلى لبنان، أكثر من 20,000 نازح في المدارس اللبنانية، وذلك قبل أسبوعين من بدء الدراسة في البلاد. ستنضم إلينا فاتن الحاجة الصحفية المختصة في مجال التعليم للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337643839855. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وانستغرام الآن غدا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: مع اقتراب انتخابات الكنيسة الإسرائيلي في 27 من أكتوبر المقبل، يعود بقوة سؤال التصويت لدى فلسطيني الداخل. وعندما نقول فلسطيني الداخل، هم الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية وبقوا في مدنهم وولداتهم وقراهم بعد إعلان قيام دولة إسرائيل في العام 1948. فبين من يرى في المشاركة الانتخابية وسيلة للتأثير وانتزاع الحقوق، ومن يشكك في جدواها داخل نظام السياسيين يزداد يمينية وتشددا تجاه الفلسطينيين. اليوم نتساءل كيف يتعامل الناخب من فلسطيني الداخل مع هذه الانتخابات، وهل يستطيع صوته فعلا أن يصنع فرقا في مستقبل الحكم في إسرائيل، أم أن أزمة الثقة في المنظومة السياسية باتت ربما أعمق من أن تعالجها صناديق الاقتراع. نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ ثائر أبو راس الناشط والمحلل السياسي. نرحب بك أستاذ ثائر.
2: أهلا طاب نهارك أستاذ طارق.
0: أستاذ ثائر أبو راس، يعني قبل الحديث عن الأحزاب العربية، كيف يبدو المزاج الفلسطيني في الداخل تجاه الانتخابات اليوم؟ هل هناك رغبة حقيقية في المشاركة، أم ربما إحباط وفقدان ثقة في العمل السياسي كله؟
2: يعني أعتقد أن الأمران معا يعيشان في داخل المواطن الفلسطيني في الداخل. أولا، حسب كل استطلاعات الرأي، نسبة التصويت بين الفلسطينيين في الداخل ستزداد في هذه الانتخابات، ربما حتى تكون النسبة الأعلى في القرن 21. نحن نتحدث عن أكثر من 65% من السكان الفلسطينيين في إسرائيل ينوون للخروج للتصويت، وهذه نسبة عالية جدا لهذا المجتمع. عادة نسبة التصويت تترنح حول 50%، فنحن نتحدث عن ارتفاع بنسبة 30% عمليا في نسبة المصوتين. ولكن في نفس الوقت هنالك إحباط شديد بسبب جنوح إسرائيل نحو اليمين واليمين المتطرف والسياسات العنصرية التي تمارس ضدنا. الآن السياسات العنصرية دائما كانت موجودة في إسرائيل، ولكن ليست في الدرجة التي قد وصلتها في حكومة بن غفير نتنياهو وسموتريتش الأخيرة. الأربع سنوات الماضية كانت سنوات سيئة للغاية على المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، وهنالك رغبة حقيقية في الداخل بتغيير هذه الحكومة، ولذلك نسبة التصويت من المتوقع أن تكون مرتفعة جدا.
0: أستاذ ثائر أبو راس، يعني إذا خرجنا من خطاب الأحزاب ونظرنا إلى الشارع، ماذا يريد الناخب العربي اليوم بالفعل من ممثليه؟
2: يعني أولا وقبل كل شيء، الناخب

0: العربي معني بالتخلص من هذه الحكومة، هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي زادت من السياسات العنصرية تجاه المجتمع العربي. ثانيا، المواطن العربي الفلسطيني في الداخل يبحث عن فرص أكبر للاندماج الاقتصادي بشكل خاص. التحديات الاقتصادية على الفلسطينيين بالداخل هي مرتفعة للغاية، وهو يريد عمليا من يساعد في هذا الموضوع. ثالثا، وربما هذا هو الموضوع الأهم، هنالك مسألة العنف والجريمة. هذا المجتمع يعاني من آفة عنف وجريمة منظمة قل نظيرها بالشرق الأوسط ككل. أعتقد بأن المجتمع الذي يعاني من العنف والجريمة المنظمة أكثر من أي مجتمع آخر هو المجتمع الفلسطيني في الداخل. نسبة القتلى في المجتمع الفلسطيني قد ارتفعت بنسبة 300% في آخر 6 سنوات، وهنالك حاجة لتدخل حكومي لحل هذه الإشكالية. من المعروف بأن وزير الأمن الداخلي حاليا في إسرائيل هو بن غفير، الذي معروف بعنصريته ومعاداته لوجود الفلسطينيين في وطنهم أصلا. فهنالك رغبة بتغيير هذه الحكومة لوضع أشخاص أكثر عقلانية في الوزارات المختلفة التي تؤثر على حياة المواطنين العرب، وهذا أيضا أمر مهم. وطبعا المسألة الفلسطينية تبقى المسألة الأهم. لا يمكن تغيير جذري لوضع الفلسطينيين في الداخل دون تغيير الوضع القائم في الأراضي المحتلة، قيام دولة فلسطينية، إنهاء الاحتلال، السماح لأبناء شعبنا بأن يتمكنوا من يعيشوا بحرية وبسلام. هذا سيؤثر إيجابا على مكانتنا في داخل دولة إسرائيل.
1: نعم، نتمنى أن تبقى معنا أستاذ ثائر أبو راس. ينضم إلينا الأستاذ إمطانس الشحادي، نائب سابق وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي. نرحب بك أستاذ إمطانس.
2: تحياتي
1: الأستاذ
2: ثائر.
1: أهلا بك
2: المستمعين الكرام.
1: أهلا بك أستاذ مطانس الشحادي. يعني أنتم في التجمع الوطني الديمقراطي، إذا كنتم ترون أن المشكلة بنيوية وتتعلق بطبيعة الدولة وتعريفها كدولة يهودية، وهذا يعني ما تعلنونه باستمرار، إذا السؤال هنا، ما الذي يمكن تحقيق من داخل مؤسسة هي جزء من هذه البنية التي تتحدثون عنها؟
2: تحياتي مرة أخرى. نحن واضح يعني التشخيص هو أنه التمييز القائم تجاه المجتمع الفلسطيني نابع عن مبنى النظام في هذه الدولة، عن جوهر هذه النظام كدولة تعمل لصالح فئة من المواطنين وهي فئة اليهودية، وتتعامل مع المجتمع الفلسطيني يعني بأفضل الحالات بتمييز، ولكن العديد من الوزراء وصناع القرار والمؤسسات تتعامل مع الفلسطيني في الداخل كعدو. الآن واضح بالنسبة لنا نحن نطرح مشروع رؤية تصور ديمقراطي أخلاقي إنساني بعيد المدى، هي بوصلي للعمل السياسي، وفي جوهره هو اقتراح لنظام ديمقراطي مساوي للجميع. الآن نحن نعمل وفقا لهذه البوصلة، وندرك تماما أن الصعوبات يعني للعمل من داخل البرلمان أو التغيير، لأنه هذا يعني التغيير يأتي فقط، لا يأتي بقرار أو يعني قانون في الكنيسة أو قرار من المحكمة العليا، يجب أن يكون قناعة لدى كافة السكان، غالبية السكان، أنه البدائل المطروحة أفضل من الوضع الراهن، أفضل للجميع، أفضل لكافة المواطنين في هذه البلاد. لذلك نعم هناك صعوبات، العمل ليس سهل، يعني هو اتجاه التجمع وغير التجمع، يعني أن الصعوبات الموجودة أمام التجمع لا يعني أنه بقية الأحزاب تستطيع أن تعمل بشكل أفضل، لا، الصعوبات موجودة لدى كل العمل البرلماني، لأنه إحنا العمل البرلماني الفلسطيني بالداخل يتحدى جوهر العنصرية وهذا النظام. لكن بالرغم من كل هذا نقول أنه يجب أن نكون في هذه المنابر، يجب أن نعبر عن الهوية والانتماء وتاريخ المجتمع الفلسطيني في الداخل، يجب أن نواجه السياسات العنصرية في يعني في دوائر صناعة القرار، وأن نحاول قدر الإمكان على تخفيف أو منع أو إلغاء هذه السياسات العنصرية. الأمر مش بسيط ولكن يحتاج مطابرة واستمرار العمل بشكل دائم.
1: أستاذ مطانس الشحادي، يعني هناك صوت عالي أيضا في الداخل الفلسطيني وصوت في فلسطين التاريخية يعني بشكل عام، يعني صوت يقول أنه بعد سنوات طويلة من التمثيل الفلسطيني العربي في الكنيسة، ما الذي يستطيع نائب عربي أن يغيره فعليا، وخصوصا في ظل جو سياسي إسرائيلي هو يوصف بالأكثر تشددا ويمينية في التاريخ؟
2: يعني هذا الواقع لا يعني أن تترك المنبر أو أن تترك هذه الساحة ويعني تجلس جانبا. الآن في هذه الحالة تحديدا في الظروف الحالية للأرقام أهمية يعني تزداد وتكون أهمية مضاعفة لمجرد الأرقام. يعني عدد النواب العرب في الكنيسة عن الأحزاب العربية سيكون له أهمية بالغة في الانتخابات القادمة. مجرد العدد أن يكون كل ما كان عدد النواب العرب أكثر، كل ما كان عمليا أنت أولا تقول للمجتمع الإسرائيلي وللعالم أن هناك أقلية فلسطينية تسكن في هذه البلاد تشكل قرابة 20% من مجمل السكان ولها تمثيل برلماني، وأن هاي الدول ليست دولة حصرية لليهود فقط، لا في هاي الدولة هناك الشعب الأصلاني الشعب الفلسطيني متواجد هنا. ثانيا أنت عمليا يعني تنقل الحسم ويعني الحاجة إلى الحسم أن يكون داخل المجتمع الإسرائيلي. نحن ربما نساهم نساعد في تخفيف تقليل عدد نواب اليمين المتطرف، لأن كل ما كان عدد الأعضاء الكنيسة العرب أكثر طبعا سيأتي على حساب بقية الأحزاب من المعسكرين يعني التحالف والمعارضة، ولكن أنت تقلل بشكل مباشر عدد النواب يعني التابعين لليمين المتطرف وتقلل من احتمالات نتنياهو من إعادة تشكيل تحالف يمين متطرف يسيطر ويهيمن على المشهد في إسرائيل. هذا ناهيك عن إمكانيات بعد ذلك أن يكون في محاولات لعمليا تحقيق بعض الشروط السياسية والتخفيف من وطأة الأزمات اللي بعيشها المجتمع الفلسطيني طبعا في حال تبدل التحالف. وأنا أعتقد أنه بيكون في مساهمة للأعضاء الكنيسة والأحزاب العربية في تبديل التحالف، أولا من خلال الرقم العدد يكون أكبر، وثانيا في قسم من الأحزاب العربية تعلن أنها يمكن أن توصي أو في يعني في حزب عربي القائم الواحد يقول سيكون في التحالف الحكومي القادم، والجبهة تقول إنها ممكن أن توصي يعني في حال كان في استجاب المرشح لشروط معينة يمكن أن توصي الجبهة الديمقراطية على أيزنكوت مثلا لتشكيل الحكومة. بهذا المعنى هناك أدوات للتأثير والعمل، ويجب استنفاذ كافة هذه الأدوات. المهمة الأساسية الآن لكل الأحزاب العربية هي إسقاط حكومة اليمين المتطرف وإسقاط مشروع اليمين المتطرف، لأنه هذا مشروع كارثي على الجميع، على الفلسطينيين في 48 على الفلسطينيين
1: وهنا السؤال أستاذ مطانس، هل يمكن فعلا للصوت الفلسطيني أن يحدث تأثيرا يعني في الكنيسة الإسرائيلي، وخصوصا إذا نظرنا الواقع هناك من يتحدث عن أحزاب مشتتة وقوائم مشتتة وبدل الصوت هناك أكثر من صوت
2: لدى المجتمع الإسرائيلي؟ أنت يعني تقول التشتت لدى المجتمع العربي هناك منافسة يعني وهي صحية. الآن نعم يمكن أن الصوت العربي أن يعني يكون هو أن يؤثر وأن ربما يحسن في هذه الانتخابات أيضا، لأنه مرة أخرى هنا العدد له معنى مضاعف، له أهمية مضاعفة كما ذكرت. وفي حال كان هناك يعني خطوات يجب أن يكون فيها تقوم فيها الأحزاب العربية داخل البرلمان، أنا أعتقد أنها ستقوم بهذا الدور. يعني الأحزاب العربية ليست عبثية ولا غيبية، في هنا حالة استثنائية، في حالة إبادة، في حالة قتل، في التهديد بتنفيذ أيضا توسع الإبادة والتهجير يعني كل في الضفة الغربية واستمرار إطلاق اليد الحرة لعصابات المستوطنين يعني هاي المجموعات الإرهابية بالهجوم اليوم على المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية. هل بقي خطر على الفلسطينيين في الداخل؟
1: عفوا، هل بقي اليوم هناك يسار إسرائيلي بإمكان الأحزاب العربية العمل معه أم لا بكل صراحة؟
2: يعني هناك هامش قليل جدا، يعني حزب الديمقراطيين يقول أنه يمثل اليسار الصهيوني التقليدي طبعا في حدود يعني في طقف المشروع الصهيوني، ولكنه يختلف عن اليمين واليمين المتطرف، يجب أن نكون صريحين، يختلف عنهم. حتى في بعض يعني أحزاب الوسط وسط اليمين مثل يوجد مستقبل وأيزنكوت صحيح أنهم تحت إطار ومشروع مظلة الأهداف الصهيونية والعمل المشروع تحت المشروع الصهيوني، ولكن في فرق بينهم وبين سموتريتش وبين كبير، يجب أن نكون صريحين. وفي يعني في أحزاب إسرائيلية حتى لو كانت معدودة على اليمين يعني تقيس الأمور أحيانا بصورة عقلانية يعني الربح والخسارة، بينما التحالف الحكومي الحالي اليمين المسياني الغيبي لا يوجد لديه أي اعتبارات يعني العقلانية لا السياسية ولا الواقعية، يتصرف بشكل مجنون غيبي مسياني يريد أن يدمر يعني الحالة لتقريب الخلاص. يعني هذا صعب أن تتفاهم معه أو أن تصل إلى حلول وسط في بعض الحالات. بقية الأحزاب أنا لا أقول أنهم سيتبنوا المشروع الوطني الفلسطيني ولا اعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، ولكن ربما بالإمكان التعامل معهم بشكل واقعي أكثر من يعني الآن يوجد تعامل بتاتا، يوجد عداء ويوجد حرب. هاي الحكومة على تحرض أيضا على المستوى الفلسطيني في الداخل.
1: أستاذ مطرس الشحادي نتمنى أن تبقى معنا، ينضم إلينا الأستاذ محمد كناعنة أمين عام حركة أبناء البلد في الداخل الفلسطيني. نرحب بك أستاذ محمد.
3: صباح الخير وتحياتي لك ولجميع المستمعات والمستمعين ويا أخي العزيز مطرس الشحادي.
1: أهلا بك أستاذ محمد كناعنة. أنتم يعني لديكم تحفظات كثيرة حول المشاركة السياسية في السياسة الإسرائيلية بعد عقود من طرح هذا الموقف، ماذا حققت هذه التحفظات والتي تصل إلى المقاطعة أحيانا، المقاطعة سياسيا لفلسطيني الداخل؟
3: نعم، هي لا تصل إلى حد المقاطعة، هي مقاطعة. نحن ندعو إلى مقاطعة المشاركة في انتخابات الكنيسة الصهيوني من باب أننا نرفض الاعتراف بشرعية هذا الاستعمار على أرضنا، وهنا هناك كثير من المسوغات لهذا الموقف الوطني الذي ينبع من صميم البرنامج الوطني الفلسطيني. وأنا أقصد البرنامج الوطني الفلسطيني الذي يعتمد على الميثاق الوطني الفلسطيني وليس على وثائق وتنازلات قدمتها القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية. فالاعتراف الذي حصل بعد اتفاق أوسلو وقبل اتفاق أوسلو أيضا بشرعية الاحتلال على 78% من فلسطين هو يعني بما يعنيها التخلي عن هذا الجزء من الشعب الفلسطيني.
1: أستاذ محمد كناعنة،
3: ولهذا
1: يعني اسمح لي، هناك من يقول اليوم هناك واقع يجب على الفلسطينيين أيضا التعامل معه، يعني إذا امتنع مئات ألاف الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني عن التصويت وكانت النتيجة زيادة قوة اليمين المتطرف الإسرائيلي، ألا تتحمل المقاطعة جزءا من المسؤولية السياسية يعني عن النتيجة؟
3: نعم، أولا أريد أن أجيب على سؤال لم أجيب عليه في البداية، ماذا حققت هذه المقاطعة؟ نحن نقول بأن برنامجنا لم يحقق ما يصبو إليه، لأن برنامجنا هو برنامج الشعب الفلسطيني وهو برنامج العودة، هذا هو البرنامج الذي نحمله، برنامج حق العودة. عدم الاعتراف وعدم التصويت هذا ليس برنامج بحد ذاته، بل هو موقف وطني، هذا ما أحاول أن أفسره. ولكن بالنسبة لسؤالك الأخير، نعم هناك ظرف جديد وهناك حالة جديدة على الساحة الفلسطينية وعلى ساحة الصراع الصهيوني العربي والفلسطيني الصهيوني مع الكيان ومع الاحتلال، حرب إبادة، حرب يعني رهيبة ومخيفة على شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته في 48 والقدس وغزة والضفة وحتى في الشتات، ونحن نرى ما يحصل في المنطقة إقليميا وعالميا، وهذا الوضع الحالي لا يدعونا إلى الدعوة للمشاركة في انتخابات الكنيسة. نحن نقول اليوم موقفنا في هذه المرحلة الجديدة بأننا لا نخوض معركة المقاطعة من خلال برنامج الدعوة إلى المقاطعة، لأن هناك مناشدة، نحن نفهم ونتفهم من يدعونا إلى عدم الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، لأن الشعار المركزي المطروح هو إسقاط حكومة اليمين. سمعت أخي مطانس ماذا قال، إسقاط حكومة نتنياهو وإسقاط حكومة اليمين، وهل كانت حكومة نفتالي بنت حكومة يسار، وهل كانت حكومة بنيامين نتنياهو السابقة أيضا حكومة معتدلة، وهل ستكون حكومة أيزنكوت القادمة أو من كان من سيشكلها بنت أو أيزنكوت أو غيره ستكون حكومة معتدلة؟
1: نعم.
3: أو حكومة وسط؟ نعم، أنا أريد أن أنهي الجواب بجملة واحدة، هذا هو بالذات بالضبط، هذا هو ذر الرماد في العيون، ولكن نحن نقول ندرك بأن هذه يعني هذا ذر للرماد في العيون، ولكن نقول بأننا لا ندعو الآن ولا نخرج في حملة لمقاطعة انتخابات الكنيست بسبب مناشدات من عديد من الأحزاب وشخصيات وقوى فلسطينية، وأيضا بحكم علاقاتنا هنا مع الأحزاب، نحن نلتقي ولنا علاقات سياسية ووطنية كبيرة مع هذه الأحزاب، ونحترم بعضنا البعض رغم الاختلاف، ونقول بأننا في هذه المرحلة نكتفي بإعلان الموقف وتثبيت موقفنا من هذه القضية.
1: طيب أستاذ محمد كناني، ما البديل المؤسسي الذي تقترحونه؟ يعني إذا خرج الفلسطينيون من الكنيسة فإن يمارسون قوتهم السياسية، هناك حياة، هناك بلديات، هناك مؤسسات، هناك خدمات هم بحاجة إليها.
3: أولا، مقاطعة الانتخابات الكنيسة هي لا تعني مقاطعة الحياة المدنية الأخرى، لأن في ظل أي استعمار، وليس فقط هنا في بلادنا في فلسطين، الاستعمار يكون هو المسؤول عن الحياة المدنية للبلد، وهذا ما كان يحصل على سبيل المثال في الضفة، وانظر ماذا حصل بعد انسحاب الاحتلال بين مزدوجين من مناطق، من بعض مناطق الضفة. نحن نقول بأننا علينا أن نتصرف كمجموعة قومية، نحن لسنا أقلية قومية في دولة الاحتلال، نحن مجموعة قومية جزء من الشعب الفلسطيني ومن الأمة العربية، وأن نخرج ونقول بعد أن يكون هناك عدد كبير من أعضاء الكنيسة العرب بأن هناك أقلية قومية في داخل دولة إسرائيل أو في داخل دولة الاحتلال، فهذا أيضا هو خطأ سياسي برأيي. العالم يعلم بأن هناك موجود مجموعة فلسطينية ومجموعة من الفلسطينيين في داخل دولة الاحتلال. نحن عندما نذهب إلى الكنيسة ونمارس بين مزدوجين الديمقراطية الإسرائيلية، نحن نقول للعالم بأن هذه الدولة هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وهذا ما يتباهى به نتنياهو ومعظم أقطاب الدولة أمام العالم.
1: محمد كنان، يعني البعض يقول العالم أصلا مش سائل يعني بكل الفلسطينيين، يعني فلننظر إلى ما حدث في غزة، 70,000 إنسان فقدوا حياتهم، يعني بتتخيل العالم سائل بالفلسطينيين؟
3: صحيح، إذا العالم مش سائل بالفلسطينيين، ولكن على الفلسطينيين أن يسألوا عن أنفسهم، وأن يتمسكوا بهويتهم الوطنية والقومية وانتمائهم، وهذا أمر مهم جدا، وباعتقادي بأن شعبيا العالم يسأل ويتعاطف ويقف إلى جانب الفلسطينيين، هناك حالة سياسية وحالة من التجاهل الرسمي العالمي، ولكن يعني نحن شاهدنا ماذا حصل في العالم خلال حرب الإبادة على غزة بالتحديد.
1: اتفضل. نعم أستاذ محمد كنعاني، اسمح لي أن أعود إلى الأستاذ ثائر أبو راس، الناشط والمحلل السياسي. أستاذ ثائر، يعني ما الذي سيقرر سلوك الناخب الفلسطيني في إسرائيل هذه المرة؟ الخوف من اليمين، القضايا اليومية أيضا التي أشرت إليها في البداية كالسكن، الجريمة، الاقتصاد، وماذا عن القضية الفلسطينية؟ ماذا عن الحرب وما حدث في غزة وما يحدث في الضفة يوميا؟
4: يعني أعتقد بأنه مزيج من كل الأمور التي قد ذكرتها، أضيف إلى ذلك أيضا إلى أي مدى الأحزاب العربية متحدة فيما بينها. إذا قامت الأحزاب بتقديم قائمة واحدة وموحدة، على ما يبدو هذا لن يحدث، وفي نهاية المطاف ستكون قائمتان تتنافس فيما بينهم. لو كانت قائمة واحدة لربما كانت نسبة التصويت أعلى وأعلى. أما فيما يخص المواضيع العينية فأعتقد هي مزيج من كل هذه الأمور. أولا وقبل كل شيء، على الأقل حسب استطلاعات الرأي، مسألة العنف والجريمة المنظمة هو الأمر الذي يهم المواطن الفلسطيني في الداخل أكثر من أي شيء آخر. كما قلت لك، منذ العام 2019 وحتى اليوم هنالك ارتفاع تقريبا بنسبة 300% بعدد القتلى من آفة العنف والجريمة، وهنالك رغبة بأن يتم التعامل مع هذا الموضوع بشكل مؤسساتي وبشكل جدي. هنالك أيضا مسألة التحديات اليومية، من الاقتصاد إلى التوظيف. لدينا تحدي فيما يخص توظيف أكاديميين، لدينا تقريبا 5,000 طبيب وطبيبة لا يعملون في مجال عملهم. هنالك أيضا تحديات العنصرية في داخل إسرائيل والمؤسسات الإسرائيلية. وطبعا تبقى القضية الفلسطينية قضية محورية ومركزية تؤثر على حياتنا بشكل مباشر عمليا، ونحن الآن بعد حرب إبادة، مسألة محاولة التطهير العرقي من قطاع غزة. غزة لم تنتهي. الفلسطيني في الداخل يدرك جيدا بأنه إذا لا سمح الله نجحت خطة التطهير العرقي في غزة فهي فقط مسألة وقت حتى تنتقل إسرائيل إلى الضفة الغربية لتطهيرها عرقيا ومن ثم إلى الداخل الفلسطيني. فيعني المواطن الفلسطيني في الداخل يعلم جيدا بأنه مستقبله أيضا مرهون في مستقبل القضية الكبرى وهي القضية الفلسطينية. فمن جهة واحدة هنالك التحديات الحياتية اليومية ولكن هنالك التحديات الكبرى المتعلقة بالملفات الإقليمية والملف الفلسطيني بالدرجة الأولى. وكل هذه الأمور هي عوامل تحفز المواطن الفلسطيني أن يشارك أو لا يشارك في العملية الانتخابية.
1: نعم، أريد أن أعود إلى الأستاذ مطانس شحادة عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي والنائب السابق في الكنيسة. أستاذ مطانس شحادة، يعني ربما نشاهد كثيرا، قرأنا وشاهدنا كيف يتم التعامل مع النواب العرب الفلسطينيين داخل الكنيسة الإسرائيلي. كيف يؤثر ربما تعامل الأحزاب الإسرائيلية الأخرى مع أدائكم وعملكم داخل الكنيسة؟
2: يعني بالطبيعة حال يؤثر على الإمكانيات العمل، يعني عادة لا يوجد علاقات طبيعية داخل أروقة الكنيسة وخاصة في السنوات الأخيرة في العقد الأخير، يعني تزداد العنصرية والتمييز والإقصاء، إقصاء النواب العرب داخل الكنيسة. في السابق كان في إمكانيات، يعني بعض الحالات يكون في مساومة، يكون في مرات يعني علاقات مصالح مشتركة بين أحزاب عربية وبعض الأحزاب الإسرائيلية للتصويت على اقتراح قانون معا، دعم اقتراح قانون للنواب العرب، والعكس طبعا دعم النواب العرب لاقتراحات قوانين تقدم الأحزاب الإسرائيلية إذا كانت تعمل لصالح المجتمع الفلسطيني بطبيعة الحال. ولكن هاي قلت في السنوات الأخيرة، وفي التحالف الحالي طبعا لا، يعني أعتقد أنه لم تنجح الأحزاب العربية بتمرير أي قانون في الكنيسة الحالية بتاتا، فقط بعض الأمور الهامشية. وتاريخيا لم تنجح الأحزاب العربية بتمرير العديد من القوانين، يعني القوانين أذكر في مرحلة التسعينيات التجمع الوطني الديمقراطي نجح في يعني تمرير قانون تمثيل ملائم للمواطنين العرب في الوزارات الحكومية وفي الشركات الحكومية، آسف، في إدارات الشركات الحكومية والشركات الحكومية، وأيضا نعم كموظفين في الوزارات، وإلغاء ضريبة الأملاك. ولكن هاي يعني تراجعت إمكانية السن، حتى سن القوانين لا. الإمكانية تراجعت بدرجة كبيرة، وهذا نابع من التحول نحو اليمين في المجتمع الإسرائيلي. لا، يعني الأحزاب العربية وعية تماما حالة الكنيسة، على الأقل التجمع، يعني نتحدث اسم التجمع، ومحدودية العمل يعني. ولكن بالرغم من كل هذا نعتقد أن هذا منصة مهمة يجب أن يتواجد فيها الأحزاب العربية، خاصة الصوت الوطني والمشروع الوطني، وهو يعني هذا المشروع ومشروع أبناء البلد والمقاطعة هم يعني يكملان بعضهم البعض، حتى لو اختلفنا في الأدوات ولكن في الرؤية الاستراتيجية نعم هناك حاجة لتمثيل المجتمع الفلسطيني في الداخل والدفاع عن حقوقه والدفاع عن يعني محاولة تقليل العنصرية والتمييز ضد المجتمع الفلسطيني. ونحن ندرك تماما أننا جزء من القضية الأوسع، القضية الفلسطينية.
1: وهنا السؤال،
2: والآن بات أوضح أن الأمور يعني متداخلة. في آخر 10 سنوات كان في محاولة لفك الارتباط بين القضايا اليومية المعيشية والقضية الفلسطينية. بعد 7 أكتوبر عاد هذا الترابط البنيوي. أعتقد أن كل المجتمع الفلسطيني يدرك الآن تماما هذا التداخل والترابط بين القضية.
1: البعض يشير إلى العكس أستاذ مطانس، يعني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لدى الأحزاب العربية في الداخل، البعض يشير إلى العكس، يعني هناك الحديث كثير عن الخوف من ربما التطرق إلى هذا الموضوع خلال السنوات الأخيرة. يعني شهدنا يعني حالات اعتقال كثيرة، ليس فقط يعني لناشطين سياسيين بل أيضا لفنانين وصحفيين ربما حاولوا الحديث عن القضية الفلسطينية. إلى أي مدى هل فعلا تراجعت القضية الفلسطينية مقابل الضغوطات التي يتعرض إليها فلسطينيو الداخل، الخوف من اليمين، قضايا الحقوق والقضايا اليومية كالجريمة، السكن، الاقتصاد؟
2: لا بتاتا لم تتراجع. يعني أنت تتحدث عن تعامل الحكومة والمؤسسة، التعامل الأمني، الملاحقة السياسية والملاحقة الأمنية، لا أي تعبير عن موقف أخلاقي، موقف وطني، موقف إنساني. هذا لا يعني أنه القضية تراجعت بتاتا. يعني أحيانا التعبير عن الموقف وإمكانية التعبير عن الموقف بات أكثر يعني محدود، أكثر هامش. العمل والتعبير السياسي تراجع بشكل كبير منذ 7 أكتوبر، هذا واضح للجميع، ولكن هذا لا يلغي أهمية القضية الفلسطينية للجميع، حتى من لا يقول، من لا يعترف بذلك، ولكن هو يعني داخليا يفهم الترابط البنيوي والعضوي بين القضية الوطنية والقضايا اليومية، القضايا المعيشية، القضايا لا يمكن الفصل بين، على سبيل المثال حتى قضية العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة المنظمة في البلدات العربية مع القضية الوطنية، قضية الأراضي، قضية المسكن، الاقتصاد، كله عمليا يتعلق في مكانة المجتمع الفلسطيني في الداخل، في المكان القانوني، المكان السياسي، وهي تشتق من القضية الفلسطينية الأوسع، القضية القومية، هذا واضح للجميع. التعبير عنه تراجع لأنه في قمع، لأنه في ملاحقة، لأنه في اعتقالات، ولأنه في ثمن الآن، ولكن لذلك يعني يجي هذا دور الأحزاب السياسية. يعني في أحلك الظروف وفي ظل هاي قمة الملاحقة على الأحزاب أن تأخذ هذا الدور، أن لا تخشى، لا تخاف، تعبر، وعمليا تقود هذا الموقف الأخلاقي والإنساني الواضح.
1: أعود إلى محمد كنعان من حركة أبناء البلد مرة أخرى. أستاذ محمد، يعني أنتم تدعون صراحة إلى المقاطعة، لو افترضنا أن المقاعد العربية تستطيع منع حكومة يمينية متطرفة من الوصول إلى السلطة، يعني البعض يقول موقف المقاطعة لا يبقى صحيح في هذه الحالة، ما رأيكم؟
5: أولا الأحزاب العربية، الحكومات المتشكلة يعني ليست حكومات متطرفة وغير متطرفة، فشاهدنا ورأينا حكومة نفتالي بنت مع منصور عباس من القائمة العربية الموحدة أو الحركة الإسلامية الجنوبية التي كانت خلال عام، كان هناك أكثر من 800 شهيد في مناطق الضفة الغربية المحتلة، كان أكبر نسبة اقتحام للمسجد الأقصى منذ العام 67 حتى تلك الحكومة كانت في هذه السنة. وبرأيي أنا أولا أنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، معركتنا ليست ضد الأحزاب العربية، وهذا أمر مهم أن نشير له، رغم أن الهجوم لنقل أو النقاش معنا هو من قبل الأحزاب العربية، ولكن هي معركتنا مع طبيعة المؤسسة ومع طبيعة الكيان وليس مع الأحزاب العربية. نحن على علاقات جيدة ونضالية ممتازة في الداخل الفلسطيني مع هذه الأحزاب التي نعتز بهذه العلاقات، ولكننا نختلف معهم بالرؤية، ونقول بأن اليوم شعار إسقاط حكومة اليمين هو شعار غير دقيق وغير صحيح، لأن الحكومة القادمة لن تكون أقل يمينية، قد تكون يعني قد تكون، وأنا أقر بذلك، قد تكون أقل زعرنا وفاشية من الحكومة الحالية، قد تكون، ولكن هذه الحكومات في المخطط الاستراتيجي هي تسعى، ذات الحكومات وذات المؤسسة تسعى إلى السيطرة على كامل التراب الوطني الفلسطيني. طيب. يعني نفتالي بنت لا يريد إقامة دولة فلسطينية في 10% من الضفة الغربية وليس في كل مساحة
1: مفهوم.
5: الضفة
1: محمد
5: الغربية.
1: يعني عفوا، ألا توجد خطورة في أن تتحول المقاطعة من موقف سياسي احتجاجي إلى انسحاب فعلي من ساحة يستخدمها خصومكم بالكامل؟
5: لا، نحن لا نقول بأن علينا أن ننسحب من الساحة السياسية النضالية، مواجهة سياسات الحكومة، وهذا ما يحصل، كل المواجهات التي حصلت للسياسة الإسرائيلية هي حصلت من خلال النضال الشعبي الجماهيري. وأنا أقول أنه وأنا لا أريد أن أقلل ولا أبخس عمل أعضاء الكنيسة العرب في الكنيسة، ولكن النضال الجماهيري الشعبي هو الذي حقق النتائج لجماهير شعبنا في الداخل الفلسطيني من يوم الأرض وللروحة وأم السحالي وغيرها وغيرها من النضالات الشعبية الجماعية لجماهيرنا الفلسطينية في الداخل الفلسطيني. هناك بعض الإنجازات البسيطة، ولا يعني لا أريد أن أعدد وأقول هذا صحيح وهذا غير صحيح. نحن نقول بأن علينا أن نستمر في وحدتنا في إطار لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل، وأن تتكامل هذه المشاريع النضالية معا من أجل تحقيق حقوقنا، من أجل الحفاظ على البقاء. وهذه المرحلة بالذات في الأعوام الأخيرة، في الثلاثة أعوام الأخيرة، هي المرحلة الأكثر حساسة في تاريخ الفلسطينيين، وتحديدا أيضا في الداخل الفلسطيني، وما أشير له الآن بأن هناك يعني هجمة مسعورة على كل تعبير باتجاه القضية الفلسطينية هو صحيح، وهناك يعني محاولة لمنع أي تطرق إلى القضية الفلسطينية بين فلسطينيين.
1: اسمح لي
5: 48
1: محمد كناني، اسمح لي أن أعود إلى ثائر أبو راس، يداهمنا الوقت، يتبقى لدينا دقائق قليلة. ثائر أبو راس، يعني البعض يقول هناك تناقض بين الهوية الفلسطينية وبين المشاركة في مؤسسات دولة محتلة، الدولة الإسرائيلية. برأيك ما الحد الفاصل بين البراغماتية السياسية وبين تقديم تنازلات تمس الموقف الوطني؟
4: أعتقد في نهاية المطاف الأمر يتعلق بسلم الأولويات الوطنية وكيف نعبر عن هويتنا الوطنية. الواقع هو بأنه في دولة إسرائيل هنالك 20% من السكان الذين هم من العرب الفلسطينيين. لربما هذا الكلام لا يعجب الأغلبية في إسرائيل، ولكن هذا هو الواقع. نحن حاربنا ودفعنا ثمن لكي نحافظ على هويتنا، واجهنا سياسات عنصرية، وحتى في بعض الأحيان سياسات كان هدفها إقلاعنا كليا من أرضنا، على سبيل المثال مذبحة كفر قاسم اللي هدفها كان في نهاية المطاف التطهير العرقي لسكان منطقة المثلث في الداخل الفلسطيني. فيعني نحن دفعنا ثمنا غاليا لكي نحافظ على وجودنا ولكي نحافظ على هويتنا بعد سياسات القمع في السنوات الأولى لدولة إسرائيل. فأنا لا أرى التناقض، ربما من وجهة النظر الصهيونية هنالك تناقض. نحن نبعث ممثلين لكي يدافعوا عن مصالحنا اليومية، ولكن أيضا لكي يحافظوا على وجودنا وعلى هويتنا، لأن هنالك محاولات لتغيير هويتنا عنوة في داخل إسرائيل. فلا، من ناحيتنا على الأقل أنا لا أرى هذا التناقض، حتى لو للمراقب من بعيد ربما يكون هنالك تناقض. نحن في حالة حرب وجودية إن صح التعبير، وأحد الطرق لكي نحافظ على وجودنا هو أيضا لنمثل أنفسنا في المؤسسات الكبرى في هذه الدولة التي تعتني بشؤوننا اليومية أيضا.
1: نعم. أعود أخيرا إلى مطانس شحادي. أستاذ مطانس شحادي، عفوا، أين تضعون الخط الفاصل بين تحقيق مصالح فلسطيني الداخل وبين الانزلاق نحو أسرلة العمل السياسي العربي؟
2: يعني فعلا هو سؤال مهم جدا. أولا يعني الوعي والطرح والمشروع، يجب أن لا نعمل الأحزاب العربية، نحن لا نذهب إلى الكنيسة لنعمل بالشروط والسقف الصهيوني ولا بالشروط الصهيونية. يعني الآن هناك محاولة لفرض شروط على الأحزاب العربية لقبولها كلاعب سياسي في المشهد السياسي والحزبي الإسرائيلي. نحن نذهب بأهدافنا، بمشاريعنا، بشروطنا السياسية، والعمل البرلمان هو مكمل لبقية الأدوات العمل كما ذكر زميلي محمد، لجنة المتابعة، لجنة الرؤساء، المجتمع المدني، المجتمع العمل الشعبي هو أحد أدوات العمل السياسي، وليس الوحيد وليس الأهم بالمناسبة، ولكنه مهم ويعني منصة مهمة ويجب التواجد فيها. هذا يعني فقدان البوصلة والوعي نعم قد يدخل إلى متاهة يعني الأسرلة والوقوع في فخ الشروط الصهيونية أو الأحزاب الصهيونية للمشاركة في العمل البرلماني. نحن بصلتنا مجتمعنا وشعبنا ومشروعنا الوطني الأخلاقي والديمقراطي والإنساني وكل هذه العوامل العملية تركب هذا الوعي الفلسطيني، ووعين تماما للتناقضات للعمل البرلماني. إحنا لا نقول أنه لا يوجد تناقضات، يوجد تناقضات عديدة وكبيرة وواضحة ومؤلمة أحيانا من خلال في يعني سياق العمل البرلماني، ولكن عندما تكون هذه الأمور واضحة هذا يمنع الانزلاق إلى الأسرى لو وقوع في فخ عمليا لعبة المعسكرات الإسرائيلية ولعبة الأحزاب الإسرائيلية وشروط الإسرائيلية.
1: أخيرا وبنصف دقيقة، في بداية حديثك قلت ربما هذه الانتخابات ستكون تاريخية، ستشهد مشاركة كبيرة من فلسطيني الداخل. أي عامل يمكن أن يرفع نسبة التصويت أكثر؟ وبكل صراحة، وحدة الأحزاب، الخوف من اليمين، أم اقتناع الناس بإمكانية تحقيق إنجاز ملموس؟
2: أنا لم أقل إنه هاي الانتخابات يعني الأكثر أهمية أو مصرية، ولكن هي فعلا انتخابات أهمية مهمة، وانتخابات مهمة جدا في يعني واقع الأمر، لأن هناك يجب أن نحاول إسقاط حكومة اليمين ومشروع اليمين، ليس فقط إسقاط حكومة اليمين. نحن نعي تماما عدم وجود فروقات جدية بين الأحزاب الإسرائيلية الصهيونية في القضايا الجوهرية، القضية الفلسطينية، الاحتلال، ولكن أنا قلت أنه في الهامش نعم يوجد فروقات. هذا مشروع مسياني غيبي متطرف فاشي يريد التخلص، يعني يسعى إلى التهجير والقضاء على حتى الوجود والمشروع الوطني الفلسطيني، فلذلك يجب أن نعمل سويا لإسقاط هذا المشروع وليس فقط الحكومة. وطبعا أي حكومة أخرى تأتي أنت لا يعني تستمر في النضال، تستمر في مواجهة الصهيونية، في مواجهة التمييز والعنصرية والاحتلال. هذا لا يقول أنك يعني تاريخيا كانت الأحزاب العربية هيك، يعني دائما تكون في المعارضة تعارض كل المشروع الصهيوني، نريد تغيير جذري، وإحنا لا يعني لا نريد تغيير حكومة بحكومة، إحنا لسنا جزءا من هاي يعني المعادلات. نحن نريد تغيير جوهر النظام وإنهاء الاحتلال وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في 48 وفي 67.
1: شكرا جزيلا أستاذ مطانس شحادي، النائب السابق وعضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي. نوجه الشكر أيضا إلى ثائر أبو راس الناشط والمحلل السياسي، ومحمد كنعنة أمين عام حركة أبناء البلد في الداخل الفلسطيني.

وين بديكي أنا نصكم بعرف إنه البيت قديم وشايف عيونك حزينة بس أنا شو بقدر أعمل قدام الوحش العظيم عم بنهش بطن المدينة.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الأنا. غدا نصل وياكم إلى فقرة مجتمعات، نذهب فيها إلى لبنان.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: قبل أيام من بدء العام الدراسي في لبنان، لا تزال عشرات المدارس الرسمية تستخدم كمراكز لإيواء النازحين، فيما يقيم أكثر من 20,000 شخص في مراكز إيواء جماعية. في الوقت نفسه تعرضت مئات المدارس لأضرار بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان، ما وضع وزارة التربية أمام تحدي مزدوج بين تأمين عودة الطلاب إلى صفوفهم من دون ترك العائلات النازحة بلا مأوى. للتعليق حول هذا الموضوع تنضم إلينا فاتن الحاجة، الصحفية المختصة في مجال التعليم. نرحب بك أستاذ فاتن. ألو أستاذ فاتن.
2: نعم أهلا بكم
0: أستاذ فاتن. قبل أيام من بدء العام الدراسي، كيف تبدو الصورة فعليا على
2: ألو
0: نعم عم تسمعين أستاذ فاتن؟ أستاذ فاتن، إذن يبدو أن هناك مشكلة في الخط، سنحاول إعادة الاتصال إذن مرة أخرى في هذه الأثناء. مستمعينا، وجه لكم الدعوة بإمكانكم دائما التواصل معنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398555، كما بإمكانكم التواصل معنا عبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا دائما سعداء باستقبال اقتراحاتكم ورسائلكم. إذن لحظات قصيرة نحاول فيها ربط الاتصال مع لبنان للحديث عن العام الدراسي الجديد في هذا البلد، حيث لا تزال عشرات المدارس الرسمية تستخدم كمراكز لإيواء النازحين، فيما يقيم أكثر من نحو 20,000 شخص في مراكز إيواء جماعية في المدارس التي كان يفترض أن تستقبل الطلاب. سنحاول أن نستعلم عن حجم التأثير الذي تركته الحرب والنزوح على قطاع التعليم، وهل يستطيع لبنان ربما بدء العام الدراسي الجديد في موعده، وخصوصا مع تواجد عشرات الآلاف من النازحين في المدارس. إذن نحاول ربط الاتصال مع لبنان. استراحة موسيقية قصيرة ونعود إليكم.
1: الآن غدا طارق حمدان.

0: إذن تعود إلينا فاتن الحاجة مرة أخرى. أستاذة فاتن الحاجة عم تسمعينا؟
1: نعم
0: هلأ صار. نعم إذا فاتن الحاج صحفية مختصة في مجال التعليم، قبل أيام من بدء العام الدراسي، كيف تبدو الصورة فعليا على الأرض، وخصوصا أنه لا يزال ربما الآلاف من النازحين يعيشون في المدارس التي كان يفترض أن تحتضن الطلاب؟
1: نعم، يعني لا شك أن هذا الأمر هو تحدي كبير مع بداية العام الدراسي الحالي، وخصوصا أنه مع التوجه الرسمي للتحول للتعليم الحضوري إذا أمكن بشكل كامل هذا العام. يعني نحن اليوم قدام إذا بدك سباق مع الوقت، لأنه العام الدراسي يفترض أنه يبدأ ب 15 أيلول، تبدأ الدراسة ب 15 أيلول، فيما لا تزال عشرات المدارس الرسمية تقوي نازحين. يعني هلا حسب المعلومات، يعني هيدي المعلومات الجديدة، انه نحن كان عندنا حاليا 70 مدرسة وهناك توجه فيها نازحين، يعني هناك توجه لخفض العدد الى النصف تقريبا الى 35 مدرسة، وهذا انه قبل بداية العام الدراسي. يعني
0: يقال انه فاتن الحاج، هذا ما وددت الاستفسار عنه، يقال إن هناك خطة موضوعة لإخلاء هذه المدارس، ولكن هل تتوفر فعلا أماكن بديلة للعائلات؟
1: نعم، يعني هذا هو إذا بدك التحدي. يعني هو تعمل وزارة التربية يعني مع وزارة الداخلية ومع شؤون الاجتماعية ومع البلديات لإيجاد بدائل لائقة إذا بدك للنازحين. يعني هو التعامل ليس مجرد إخلاء مباني مدرسية، يعني نحن نتحدث عن أشخاص فقدوا منازلهم ويحتاجون لأماكن بديلة إنه تحفظ كرامتهم، وبالتالي إنه هاي بس حسب المعلومات إنه يعني سيجري خفض العدد، يعني بمعنى إنه نحن في كمان يعني عندنا مشروع في بعض المدارس المتعثرة بالتعليم الرسمي، يمكن حيكون في يعني خطة لإخلاء المدارس لناخذهم على مطارح يمكن هي هلا شاغرة. بس برضو يعني هذا لا يعني، يعني مثل ما قلنا انه هذا يعني صحيح انه في تقدم بعملية اخلاء المدارس، ولكن بالوقت نفسه المشكلة لم تنتهي بالكامل ولم تحل بالكامل. يعني
0: يعني عفوا هناك الكثير من المدارس تعرضت للتدمير الكامل بسبب القصف الإسرائيلي أو لأضرار كبيرة، إلى أي حد يشكل ذلك أيضا عائقا ربما أكبر من مشكلة مراكز الإيواء نفسها؟
1: نعم، لا هي المدارس طبعا، يعني المدارس نحن بحال بالجنوب ليس واحدا، يعني نحن عندنا مدارس بكرة حدودية، المدارس مدمرة بشكل كامل، هذه حسن تعليم فيها هو سيكون عن بعد يعني أونلاين، هذا حسن بشكل كامل. في نحن عندنا مدارس كمان خارج ما يسمى، يعني نحن ما منتبنى تسمية الخط الأصفر، بس أنه خارج ما يسمى المنطقة الصفراء، يعني هون قبل منا كرة حدودية، ولكن هي قريب من أماكن ساخنة مثل تلات علي الطاهر، وهيدي كمان حتكون أونلاين. وفي مدارس هي حتكون حضورية بالمنطقة الشوي بعيدة عن المكان الزخم.
0: هذا يعني أن الأطفال في الجنوب لن يلتحقوا بالمدارس بمدارسهم. يعني برأيك هل هناك تقديرات لعدد الأطفال الذين قد لا يتمكنون من العودة إلى المدرسة هذا العام أستاذة فاتن؟
1: هل هو يعني تقدر يعني لن يتمكنوا كليا، ما في انه كليا انه في تعليم اونلاين، يعني هو بين تعليم اونلاين وبين تعليم حضوري، بس كمان فيني
0: نتحدث عن المدرسة، يعني الذهاب الى المدرسة. نعم
1: نقول لك وجهة نظر، يعني بعض الاهل اللي هم موجودين بمناطق ساخنة، انه نحن صرنا من يعني انا عم بيقولوا انه نحن صرنا من 2019 لحد اليوم، يعني إن كان أنه أزمات متراكمة بلشت بالأزمة المالية مرورا بكورونا وصولا للحرب، يعني أولادنا ما تعلموا، يعني عم يعتبروا أنه نحن عنا 7 سنين أولادنا ما تعلموا، فهيدا الشيء يعني كثير كبر الفاقد التعليمي والفجوة التعليمية، وفي قلق كبير يعني عند الأهالي بهيدا الموضوع. يعني عم ينقال انه في الالاف يعني من الطلاب اللي حيكونوا يعني ما عم بيوصلوا للتعليم اذا بدك الجيد الطبيعي، انه يكونوا بمكان يعني تعليم بالبيئه المدرسيه الامنه
0: واضح. أستاذة فاتن الحاج يداهمنا الوقت، الصحفية المختصة في مجال التعليم، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته، وجاء شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لكنتم من هندسة الصوت الراجحة عبودة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: 29 من أغسطس إلى 13 من أيلول سبتمبر اكتشفوا فيزا بور ليماج، المهرجان الدولي للصحافة المصورة في مدينة بيربينيون. موعد سنوي مع الصحافة المصورة من جميع أنحاء العالم مع معارض وعروض أفلام تروي عالم اليوم. مزيد من المعلومات على visa-pour-l'image.com بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية.
1: في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية. مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
2: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
1: هدى العناز
2: أجدد التحية لكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. واشنطن وطهران تتبادلان قصف ناقلات وسفن بحرية، ورئيس البرلمان الإيراني يقول إن على واشنطن تغيير قواعد اللعبة. وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يدينون تصريحات الوزيرين الإسرائيليين بن غافير وكاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. ووزارة الدفاع الأمريكية تخضع عشرات المسؤولين العسكريين لاختبارات كشف الكذب على خلفية تسريبات بشأن نقص في الذخائر في سياق الحرب مع إيران.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام. البداية بالملف الإيراني المتشعب، حيث لا تزال الضربات والهجمات بين طهران وواشنطن متواصلة، إذ أعلنت الولايات المتحدة أنها قصفت 3 ناقلات نفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، متهمة القوات الإيرانية بمحاولة استهداف سفينة.

0: تغلي على صفيح ساخن على خلفية التصعيد الأمريكي الإيراني، وتبادلت الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية استهداف الناقلات والسفن والزوارق. وتوعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف واشنطن برد أسرع وأشد على ضرباتها. أحلام الطاهرة.
1: نعم ليال، شهد فجر اليوم تصعيدا لافتا في المنطقة بعد شن الولايات المتحدة غارات على 3 ناقلات نفط إيرانية، وهو ما قابله الحرس الثوري الإيراني بإعلانه استهداف 3 ناقلات أخرى خرقت المسارات المحددة في مضيق هرمز، إلى جانب 3 سفن حربية أمريكية في مناطق متفرقة. وفي آخر بيان له، أعلن الحرس الثوري استهداف زورق بحري عسكري أمريكي آخر كان يحاول دخول المنطقة المحمية في مضيق هرمز. وفي قراءة المشهد، رجح محللون أن الرد الإيراني لم يكن موجها في جوهره إلى السفن التجارية، بل استهدف القدرات العسكرية الأمريكية، خاصة أن طهران كانت قد أنذرت قبل أسابيع بأن الأسطول الأمريكي سيكون في مرمى نيرانها إذا ما فرض الحصار عليها. غير أن التطور اللافت اليوم يكشف عن منعطف جديد في السلوك الإيراني، إذ انتقلت طهران من طور التريث والترقب الذي التزمت به سابقا إلى مرحلة المواجهة المباشرة، حيث لجأت إلى الصواريخ في استهداف القطع البحرية الأمريكية. وتوعد الجيش الإيراني بشن ضربات أوسع وأقوى من ذي قبل.
0: وفي اليمن، أسفرت معارك جديدة منذ يوم الخميس عن مقتل نحو 200 شخص مع بدء جماعة الحوثيين هجوما للسيطرة على المناطق الساحلية في تعز والحديدة المطلة على البحر الأحمر وباب المندب. هل التصعيد بين إيران والولايات المتحدة فتح الباب لمواجهة الفصائل الموالية لإيران في المنطقة من حزب الله في لبنان إلى جماعة الحوثيين في اليمن؟ أجابنا دكتور عامر السبيلة الباحث في الشؤون الاستراتيجية.
2: مع الضغط على إيران الآن بالحصار وبعد جولات من المواجهة وضرب إيران في الداخل وضرب مقدراتها على مدار هذا الوقت، كانت عملية عزل إيران عن جبهاتها التي كانت تعتبر جزء من وحدة الساحات وجزء من استراتيجية الردع الإيراني. فبالتالي حرب حزب الله على عدة مراحل واستهدافه الحوثي وضربه الميليشيات في العراق وإسقاط النظام في سوريا الفصائل الفلسطينية وحماس، وهذا يعني أنه كل ما كان يجري هو عملية تجريد إيران من ميليشياتها. الآن في هذه المرحلة مع عزل إيران بشكل كبير يتم الاستفراد بأهم محور وهو محور حزب الله، ونرى أن الإسرائيلي استفاد بشكل كبير من عملية العزل الحالية لاستهداف حزب الله، وهذا ما ينطبق أيضا على الحوثي الآن في التصعيد الحاصل من القوات اليمنية. فتدريجيا أدوات إيران يتم احتوائها ويتم الآن الدخول في عملية إنهائها، وبالتالي نكون أمام واقع جديد أنه ليس فقط مواجهة إيران في داخل إيران بل تجريد إيران من أدواتها في المنطقة.
0: التصعيد في إيران واليمن ولبنان أعاد من جديد عجلة الاتصالات لتفادي أي حرب جديدة. إذا أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لنظيره الباكستاني محمد إسحاق خلال اتصال هاتفي أمس السبت على أهمية العودة لتنفيذ الاتفاق المؤقت الموقع في يونيو حزيران الماضي لإنهاء الحرب الدائرة، وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالين هاتفيين مع نظيريه السعودي والتركي لبحث التطورات والجهود الدبلوماسية. هي المرة الأولى التي يزور فيها مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كييف، إذا وصل صباح اليوم المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى كييف لإجرائهما محادثات مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي غدا لقائهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو ليلا. المحادثات استمرت لثلاث ساعات، وأفيد صباح اليوم بوصول مستشاري الأمن القومي لبريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى كييف لإجراء محادثات قبيل المفاوضات التي يجريها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي مع المبعوثين الأمريكيين. والمزيد من كييف مع مراسلنا محمد زاوي.
3: هدوء حذر تعيشه العاصمة الأوكرانية كييف منذ منتصف الليل مع دخول هدنة محدودة حيز التنفيذ مع روسيا التي أعلنت وقف الهجمات على كييف لمدة 3 أيام، وذلك بتزامن مع وصول المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف هذا اليوم. ميدانيا سبقت هذه التحركات الدبلوماسية ساعات ثقيلة على عدد من المناطق الأوكرانية. وقال سلاح الجو إن روسيا استخدمت صواريخ باليستية و167 مسيرة، سجلت إصابات مباشرة في 23 موقعا. في كامينسكي بمقاطعة نيبروبيتروفسك قتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون، بينما لحقت أضرار بمنشآت في 9 مقاطعات. على الجبهات الشرقية تتواصل المعارك خصوصا في دونيتسك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قرى جديدة، بينما تقول كييف إن قواتها

0: تواصل صد الهجمات. محمد زاوي، كييف، مونت كارلو الدولية.
1: ووصف مسؤولون في البيت الأبيض المحادثات التي أجراها يوم أمس مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجوهرية، معلنا أن الخطوات التالية سيعلن عنها في الأسابيع القادمة، لكن الكرملين لم يشر إلى أحراز أي تقدم. ومن أبرز النقاط الخلافية بين روسيا وكييف تظل الضمانات الأمنية التي تصر عليها أوكرانيا ومصير أقليم الدونباز. أهم خرج به اللقاءات في موسكو، حدثنا عنه من موسكو مراسلنا مراد أحمد.
2: بحسب بيان الكرملين، المباحثات مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وكوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول سبل تسوية النزاع الروسي الأوكراني كانت إيجابية وصريحة وتفصيلية، بل واستمرت نحو 3 ساعات ولكن دون أن تحقق تقدم واضح وملموس. مصادر مقربة من الكرملين أعربت عن قناعتها بأن هذا الحوار الذي تناول عدة ملفات كان من ضمن مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا التي تتطرق لوجود قوات أمريكية أو أوروبية على الأراضي الأوكرانية، لإيقاف التدريج لإطلاق النار، بالإضافة إلى مقترح عقد اجتماع ثلاثي بين رؤساء الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، والذي سبق وقد أعلن بوتين أنه ليس ضد هذا اللقاء على أن يتم بعد التوصل إلى نتائج وتفاهمات محددة.
1: ويأتي استئناف الحراك الدبلوماسي مع تصعيد القتال والضربات بين البلدين، حيث بات القصف الأوكراني على روسيا يؤثر على الحياة اليومية للروسيين مع استهداف أيضا لمصافي النفط في البلاد، فيما توعدت موسكو باستهداف المرافق الحيوية في كييف. ولم تستبعد روسيا يوم أمس احتمال عقد اجتماع ثلاثي بين قادة روسيا والولايات المتحدة والصين. فهل يكتب للحراك الدبلوماسي النجاح بعد 4 سنوات و7 أشهر على الأقل على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا؟ أجابنا ديمتري بريجي مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية في موسكو.
3: أعتقد هذه الزيارة لويتكوف وكوشنر إلى العاصمة الروسية موسكو هي جدا مهمة في هذا التوقيت، هناك تصعيد بين روسيا وأوكرانيا، وفي تقدير زيارة ويتكوف وكوشنر تعكس محاولة أمريكية لاختبار المسافة بين ما تطلبه الأطراف علنا ويمكن تقبله داخل غرف التفاوض. الحروب الطويلة لا تستمر دائما لأن التسوية مستحيلة، بل لأن كل طرف يعتقد أن استمرار قدمه شروطا أفضل، وأن التوقف الآن قدمه خصمه فرصة لاستعداد لجولة جديدة من التصعيد أو المواجهة أو الضربات. ومن منظور روسيا السؤال هو ما الذي يمنع الهتنة من التحول إلى فترة لإعادة بناء القدرة العسكرية الأوكرانية؟ ومن منظور أوكرانيا السؤال المقابل هو ما الذي يمنع وقف إطلاق النار من تثبيت خسائر ميدانية ثم استئناف الحرب لاحقا؟ إذا لم تجب التسوية على السؤالين معا فسوف تنتج توقفا هشا ما يمكن أن ينهار عند أول اختبار، وهذه مسألة لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى. فالمواجهة من جديد، يعني أن يكون هناك مواجهة أكبر بين روسيا ودول حلف الشمال الأطلسي، وحربا إلى حتى عام 2030 انتهاء ولاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقبلها انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: تبدأ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين اليوم زيارة إلى غرينلاند ليومين بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لهذا الأقليم الدنماركي الذي أبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبة بالسيطرة عليه. في ألمانيا فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في انتخابات فرعية في ولاية ساكسونيا في شرقي البلاد قد تحمل اليمين المتطرف إلى حكم الولاية في سابقة منذ الحرب العالمية الثانية. أحلام الطاهر.
4: نعم ليال، يخوض حزب البديل من أجل ألمانيا الانتخابات مدفوعا بتأييد يتجاوز 40% من استطلاعات الرأي، وسط آمال بالحصول على أغلبية مطلقة غير مسبوقة من مقاعد برلمان الولاية في ماجديبورغ ما يتيح له تشكيل حكومة. وفي حال تمكن الحزب من الحصول على هذه الأغلبية وتشكيل الحكومة فقد يصبح مرشحه الرئيسي أولريخ زيغموند البالغ من العمر 35 عاما أصغر رئيس لحكومة ولاية في تاريخ ألمانيا. أما الأحزاب المقابلة التي من شأنها أن تفرض جدارا عازلا لمنع التعاون مع اليمين المتطرف فهي 3 أحزاب يسارية، حزب اليسار والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، وعليها أن تنجح في تجاوز عتبة 5% اللازمة لدخول برلمان الولاية. لذلك برزت حملات تدعو إلى التصويت التكتيكي لدعم هذه الأحزاب. ويخضع فرع البديل من أجل ألمانيا في ساكسونيا أنهالت لمراقبة أجهزة الاستخبارات الداخلية بسبب آرائه المتطرفة المؤكدة. إذ يتضمن برنامج الحزب على سبيل المثال إنشاء قوة مهام لتسريع عمليات الترحيل وإحياء برنامج التبادل المدرسي مع روسيا وإنشاء فصول منفصلة لأطفال طالب اللجوء.
1: رأت ثماني بلدان عربية وإسلامية اليوم أن تصريحات وزيرين إسرائيليين في شأن إبعاد الفلسطينيين من قطاع غزة تشكل تحدياً مباشراً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، محذرة من تحولها إلى سياسة معلنة لإسرائيل. علقت إندونيسيا العمليات في مطارها الدولي الرئيسي على مشارف جاكرتا اليوم بعد تصاعد الرماد من بركان أناكو كاراكاتوا على بعد أكثر من 150 كيلومترا ما أثر على خطط آلاف المسافرين. أعلنت دولة الإمارات عدم السماح بدخول المسافرين الذين سبق لهم التواجد في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان بسبب فيروس إيبولا. في الصين شهدت الكتلة الجليدية رقم 2 في جبل مزداك أتادا بمنطقة شينجيانغ في شمال غربي البلاد قرب الحدود مع طاجيكستان انهيارا اليوم بعد أكثر من أسبوع على فيضانات النيب. أعلن رئيس الوزراء اليوناني عن تقديم حزمة مساعدات وإعفاءات ضريبية جديدة لعام 2027 في أحدث خطوة من نوعها تتخذها الحكومة قبل انتخابات مقررة العام المقبل في البلاد. مستمعينا، إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام نشرة الواحدة من مونت كارلو الدولية. إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. هدوء حذر في جنوب لبنان بعد سقوط 4 قتلى في غارات إسرائيلية اليوم. اشتعال حرب الناقلات بين الولايات المتحدة وإيران. في النشرة كان فيها أيضا المبعوثان الأمريكيان يصلان كييف غدا محادثاتهما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو حول الضمانات الأمنية دون إعلان أي تقدم. انتخابات فرعية في شرق ألمانيا قد تحمل اليمين المتطرف إلى حكم ولاية في سابقة.

0: مستمعينا، نستهل فترة الواحدة من مونت كارلو الدولية مع فقرة خبر وتحليل. الذكرى 25 لهجمات أيلول سبتمبر عام 2001، معك هشام الحمى.
1: لن ينسى الأمريكيون الخراب الذي جلبته الهجمات المنسقة ضد الأسواق المالية في نيويورك ومقر القيادة العسكرية في البنتاغون وتعطيل الملاحة الجوية في إجراء غير مسبوق لثلاثة أيام. ولا تزال صور انهيار البرجين في مركز التجارة في نيويورك وحرائق وزارة الدفاع محفورة في الذاكرة الجماعية للأمريكيين. وسارعت واشنطن لاتخاذ إجراءات سياسية وإنشاء وكالات حكومية جديدة لحماية مواطنيها، وبدأت غزوها لأفغانستان لإسقاط نظام الطالبان والقضاء على تنظيم القاعدة وقائده أسامة بن لادن. تضامن العالم مع محنة الشعب الأمريكي عاطفيا وسياسيا، وقاتلت قوات حلف الناتو إلى جانب القوات الأمريكية في حرب اعتبرها العالم عادلة ومبررة، ووضعت إدارات الرئيس بوش الابن آنذاك إجراءاتها في سياق ما سمي بالحرب العالمية ضد الإرهاب، وبررت غزو العراق لاحقا من هذا المنظور. وهكذا بدأت واشنطن الحروب التي لا نهاية لها. لا أحد يعرف بالضبط عدد قتلى حربي أفغانستان والعراق والدول الأخرى التي كانت جزءا من الحرب ضد الدولة الإسلامية، ولذلك يتحدث الخبراء عن مقتل مئات الألاف من المدنيين والمقاتلين خلال الغزو والحروب الأهلية لاحقا، واقتلاع مئات الألاف من المدنيين وتحويلهم إلى لاجئين في بلادهم أو في الخارج. وزادت قيمة الخسائر المالية ما يزيد عن تريليونين من الدولارات. خلال عقدين ونصف نجحت الولايات المتحدة في حماية نفسها من هجوم إرهابي خارجي ضخم، ولكن ذلك لم يمنع الانهيار الشامل لمشروعها في إعادة صياغة الدولة والمجتمع في أفغانستان، واضطرت للانسحاب من كابول تحت النار. وإذا سلمنا أن العراق اليوم هو أقل قمعا مما كان في عهد صدام حسين، إلا أن الثمن الهائل الذي دفعه العراقيون منذ الغزو كان باهظا بعد سنوات من رفضه. الحروب التي لا نهاية لها أدت غطرسة الرئيس دونالد ترامب وتفرده باتخاذ القرارات إلى التعاون مع إسرائيل لشن حرب جوية ضد إيران دون استشارة الكونغرس أو أي من حلفاء واشنطن. ومع دخول الحرب شهر السابع ومشاركة أكثر من 50,000 عسكري في حصار إيران، لم يحقق الرئيس ترامب أي من أهدافه، ومن بينها إسقاط النظام الإسلامي أو إنهاء البرنامج النووي أو إرغام إيران على وقف مساعداتها لوكلائها في المنطقة. والأسوأ من ذلك، أخفق ترامب في إنهاء النزاع بشروطه، ولا يوجد في الأفق أي بوادر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار أو فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا للملاحة الدولية قبل الحرب. كتب الكثير من المحللين العسكريين والمؤرخين عن دروس حربي أفغانستان والعراق وأسباب فشل واشنطن في الانتصار في هذه الحروب، إلا أن هؤلاء لم يتصوروا وصول رئيس متسلط مثل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لا يبالي بالمؤسسات الشرعية الضرورية لصيانة الديمقراطية مثل الكونغرس والقضاء المستقل. ولذلك لم يكن مستغربا أن يقول الرئيس ترامب قبل أيام وباستهتار واضح إن الحرب ليست مهمة. هشام الحلم، واشنطن، مونت كارلو الدولية.
0: مستمعينا، حان موعدكم مع نشرة الاقتصادية من منطقة الخليج مع مستشارنا للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحج. زياد مرحبا.
2: أهلا ليال.
0: سوق النفط، تترقب اجتماع تحالف أوبيك بلس اليوم وسط توقعات بتثبيت سياسة الانتاج. زياد، ما أبرز التوقعات من اجتماع أوبيك بلس اليوم، وإلى أي مدى لا يزال التحالف قادرا على تأثير في سوق النفط وسط اضطرابات منطقة الشرق الأوسط؟
2: التوقعات تشير إلى أن تحالف أوبيك بلس سيبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر تشرين الأول، في وقت يتجه فيه اهتمام التحالف إلى تطورات السوق وآفاق العرض والطلب ومراجعة حصص الإنتاج للعام المقبل. يأتي هذا الاجتماع في ظل اضطرابات واسعة تشهدها سوق النفط بفعل الحرب مع إيران وتعطل جزء كبير من صادرات الخام الختام عبر مضيق هرمز، ما حد من قدرة التحالف على التأثير في السوق وأسعار النفط من خلال قرارات زيادة أو خفض الإنتاج. فقد باتت أهمية هذه القرارات أقل من السابق في ظل صعوبة وصول كميات إضافية من النفط إلى الأسواق، في حين لا يزال الإنتاج الفعلي دون المستويات المستهدفة رغم الزيادات التي أقرها التحالف خلال الأشهر الماضية. تحالف أوبك بلس يجد نفسه في الواقع أمام تحديات أكثر تعقيدا بفعل تداعيات الحرب والخلافات بشأن حصص الإنتاج، مع توقعات ببحث إعادة توزيع حصص الإنتاج للعام المقبل وسط مطالبات دول بينها العراق بزيادة حصصها بما يتناسب مع طاقتها الإنتاجية، ما قد يفتح الباب أمام مفاوضات صعبة داخل التحالف. وبالتالي لا تقتصر التحديات على تحديد مستويات الإنتاج، بل تمتد إلى الحفاظ على تماسك التحالف داخليا وقدرته على إدارة سوق مضطربة جيوسياسيا. كما يزيد من تعقيد المشهد انسحاب الإمارات في الآونة الأخيرة من أوبك والتحالف، واحتمال انسحاب فنزويلا أيضا، ما قد يفرض على التحالف إعادة النظر في آليات إدارة الإنتاج وتوزيع الحصص خلال المرحلة المقبلة.
0: زياد، في موضوع آخر، طفرة مراكز البيانات في الخليج مستمرة رغم التوترات الأمنية، إلى أي مدى يمكن للمخاطر الجيوسياسية أن تؤثر في خطط التوسع والاستثمار في هذا القطاع الحيوي؟
2: طفرة مراكز البيانات الخليجية تتحدى مخاطر الحرب، إذ تواصل دول المنطقة وفي مقدمتها السعودية والإمارات تنفيذ خطط طموحة لبناء بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي، متجاهلين إلى حد كبير المخاطر الأمنية الناجمة عن الحرب، رغم تعرض مراكز بيانات لهجمات خلال الأشهر الماضية. في أبوظبي تمضي شركات مدعومة من الحكومة في تطوير مجمع الذكاء الاصطناعي يستهدف قدرة حاسوبية تبلغ 5 جيجاوات، مع استهداف تشغيل أول 200 ميجاوات خلال الربع الأخير من العام الحالي، فيما قالت الشركة المطورة للمشروع إن الأحداث الإقليمية لم تؤثر في طلب العملاء أو ثقتهم. أما في السعودية، تواصل شركة هيومين المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة خططها لبناء أكثر من 6 جيجاوات من القدرة الحاسوبية، فيما تسعى إلى جمع 2.5 مليار دولار مبدئيا من مستثمرين محليين وعالميين لتمويل بناء مراكز البيانات. تأتي هذه الاستثمارات فيما تتزايد مخاطر الشركاء الغربيين بعدما ألحقت هجمات أضرارا بمراكز بيانات تابعة لأمازون ويب سيرفيسز في الإمارات والبحرين، فيما قد ترفع إجراءات تحصين هذه المنشآت ضد الصواريخ والمسيرات تكاليف البناء بنحو 5-7%. ورغم ذلك يبقى الطلب على هذه المشروعات قويا بفعل وفرة الطاقة في منطقة الخليج ورأس المال والطموحات الحكومية في الذكاء الاصطناعي الذي بات يشكل محورا أساسيا في خطط المنطقة لتنويع الاقتصادات المحلية.
0: زياد الطحش، مستشارنا للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك زياد، إلى اللقاء.
2: شكرا لك.
0: مستمعينا، حماية أطفالنا على منصة تيك توك في النشرة الرقمية، معك نيلة صليبي.
3: أهلا بكم في النشرة الرقمية. ما هي العلامات التي تدل على أن طفلنا هو ضحية استدراج وتحرش جنسي عبر المنصات الاجتماعية وبالتحديد تيك توك؟
4: الأمن الرقمي.
3: تيك توك هي اليوم المنصة الأكثر استخداماً وجذباً للأطفال والمراهقين نظراً لقدرة خوارزمياتها على الدفع للإدمان، كما أن النموذج الاقتصادي الفريد لتيك توك يدفع للكسب المادي السريع وبأي ثمن. وعدم وجود إشراف على المحتوى ورقابة على عمر المسجلين على المنصة جعل من هذه المنصة ساحة جرائم متعددة. السؤال الذي يطرحه الأهل وأولياء الأمور، كيف يمكنهم معرفة إن كان طفلهم هو ضحية تحرش واستدراج عبر تيك توك؟ في النشرة الرقمية أستضيف المهندسة هناء الرملي، الكاتبة والخبيرة الاستشارية في الإنترنت الآمن وجرائم الإنترنت الخاصة بالأسرة والطفل، التي تجيب عن هذا السؤال. هناء الرملي،
5: العلامات التي تدل على أن في البيت طفل تم استدراجه. من المهم ملاحظة أن هذه العلامات ليست قاطعة وقد لا تظهر على جميع الأطفال الذين تم استدراجهم. من ضمن هذه العلامات التغييرات السلوكية، سلوك انطوائي أو انعزالي للطفل حيث يتجنب قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، قضاء وقت طويل على الإنترنت واستخدام تطبيقات أو مواقع ويب غير مناسبة لعمره، التكتم على ما يفعله على الإنترنت ومحاولة إخفاء شاشة جهازه، كذلك حذف سجل المتصفح أو سجل الدردشة، استخدام حسابات تواصل اجتماعي جديدة لم يخبرك عنها ومتابعة مشاهير ذو سلوكيات مشبوهة. تغييرات في المزاج كالشعور بالحزن أو الغضب أو القلق دون سبب واضح أو الانسحاب من الأنشطة التي كان يستمتع بها سابقا. تغييرات في علاقته مع العائلة، قد يصبح أكثر عدوانية أو تمرد. انخفاض الأداء الدراسي بشكل ملحوظ. اهتمام مفاجئ بأشياء غير لائقة، التحدث عن مواضيع جنسية أو عنيفة أو مشاهدة محتوى غير لائق على الإنترنت، سلوكيات جنسية غير لائقة، قد يظهر الطفل سلوكيات جنسية غير لائقة لعمره، إهمال النظافة الشخصية والمظهر، محاولات الهروب من المنزل أو قضاء وقت طويل خارج المنزل دون إخبار الأهل، الحديث عن شخص غريب يتحدث معه على الإنترنت أو إعطائه معلومات شخصية أو صور أو مقاطع فيديو، قضاء وقت مفرط مع شخص بالغ معين خاصة إذا كان هذا الشخص غير معروف للعائلة، تجنب التحدث عن الأصدقاء أو الأنشطة التي يمارسها، فقدان أشياء شخصية من المنزل مثل الملابس أو المال أو المجوهرات، تغييرات في عاداته المالية مثل طلب مبالغ كبيرة من المال دون سبب واضح أو شراء أشياء لم يطلبها من قبل. العلامات الجسدية، ألم في منطقة الأعضاء التناسلية، كدمات أو خدوش أو جروح غير مبررة، أعراض التبول اللا إرادي أو التبرز اللا إرادي، أعراض العدوى المنقولة جنسيا. إذا لاحظت أي من هذه العلامات على طفلك فيجب عليك أن تتحدث معه على الفور، لا تتهمه أو توبخه، بل حاول أن تفهمه وتدعمه، ساعده على فهم مخاطر الإنترنت وكيفية حماية نفسه، وإذا كنت قلقا بشأن سلامته فابحث عن المساعدة من طبيب نفسي أو أخصائي اجتماعي أو من أي جهة مختصة.
3: شكرا للمهندسة هناء رملي الكاتبة والخبيرة الاستشارية في الإنترنت الآمن وجرائم الإنترنت الخاصة بالأسرة والطفل. يمكن العودة للقاء الكامل في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
4: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية، يستقبل أسئلة المستمعين على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج 00336 27 49 72. الصحة المستدامة يومياً مع سوني التناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: روبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
2: مستمعينا، هي 1:30 تماما بتوقيت الفرنسي، إليكم تذكيرا بأهم عناوين الأخبار. هدوء حذر في جنوب لبنان بعد تصعيد إسرائيلي أسفر عن سقوط 4 قتلى صباح اليوم. والرئيس اللبناني جوزيف عون يطالب واشنطن بالتحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارات الجنوب. 200 قتيل في شبكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين منذ بدء هجومهم للسيطرة على باب المندب يوم الخميس. اشتعال حرب الناقلات بين الولايات المتحدة وإيران. المبعوثان الأمريكيان وصلا كييف قبل قليل، حدث محادثاتهما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كييف. في كييف حيث أعلن عن وصول مستشارين أمنيين أوروبيين إلى العاصمة الأوكرانية لإجراء محادثات تزامنية. انتخابات فرعية في شرق ألمانيا قد تحمل اليمين المتطرف إلى حكم ولاية في السابقة منذ الحرب العالمية الثانية.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: أهلا بكم. يتصدر لبنان مع اليمن جبهات التصعيد على علاقة بإيران، حيث غارت إسرائيل على جنوبه بعد أن اتهمت حزب الله بإطلاق سيارات باتجاه جنودها في المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان. وأتى التصعيد الإسرائيلي بعد إعلان السيطرة العملية على مرتفعات علي الطاهر التي كانت تعتبر مقر عمليات حزب الله في جنوب الليطاني. وتوقعت إسرائيل تصعيدا ميدانيا عبر رد محتمل من حزب الله أو إيران. ترى إسرائيل أن السيطرة على المرتفعات تفتح الطريق إلى بيروت والبقاع، وبدأت تناقش خفض عدد قواتها في الجنوب والتراجع نحو 5 كيلومترات من الحدود. تحتل إسرائيل حاليا 620 كيلومتر مربع في جنوب لبنان، تمتد من قضاء النبطية إلى شمال نهر الليطاني على مسافة تقدر ما بين 8 و10 كيلومترات من الحدود. الحديث ينضم إلينا من بيروت علي الأمين، رئيس تحرير موقع الجنوبية، ومعنا أيضا دكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لدى إذاعتنا. أهلا بكما.
1: أهلا
0: أستاذ علي الأمين، البداية معكم. التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان ورد الرئيس اللبناني بمطالبة واشنطن بالتحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية بعد غارات على الجنوب، هل يمهد لعمليات تصعيدية أخرى في الأيام القادمة تحسبا لأي تحرك من حزب الله بعد إعلان السيطرة على مرتفعات علي الطاهر؟
2: تحياتي ليان دكتور خطار، المستمعين الكرام. الأرجح أنه نحن عم نشوف يعني تصعيد، وفي مسار تصعيدي خلال الأسابيع الماضية قياسا بما قبلها، في مسار تصعيدي كانت تتويج هذا المسار بالأيام السابقة هو السيطرة العملياتية على تلة علي الطاهر، في ظل يعني نقاط استفهام حول ماذا جرى، كيف تمت هذه العملية، هل هي كانت عملية قضم وصلت إلى يعني نهايتها بدون انفجار كبير أو مواجهة كبرى، أم أن صفقة ما حصلت بشكل أو بآخر تردد أن يمكن كان ثمنها خروج مقاتلين إيرانيين كانوا موجودين في هذه التلة. بمعزل عن ذلك، لكن المؤشرات تدل على أنه الإسرائيليين على رغم ما أشرت إليه بكلام كاتف عن المنطقة الأمنية وعن إمكانية الانكفاء أو الانسحاب الإسرائيلي لمدى 5 كيلومتر، لأنه يعني هذا الكلام يبدو يعني غير مقنع إذا المسار الإسرائيلي والمواقف التي طالما تحدثت أن لا انسحاب، والمواقف الإسرائيلية لا انسحاب إسرائيلي قبل نزع سلاح حزب الله من كامل الأراضي اللبنانية، وبالتالي الرهان على أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي لا نتوقع، إنما القلق من أن تتطور الأمور باتجاه، على الأقل وهذا ما جرى الحديث عنه وكثيرون تحدثوا عنه، تلك المنطقة المتصلة بمنطقة علي الطاهر لجهة إقليم التفاح وجبل الريحان وأحراش العيشية إلى وصولا إلى البقاع الغربي. وشهدنا في الأيام الماضية أيضا استهدافات لمناطق منطقة عين التيني في البقاع الغربي، وهي منطقة معروفة أنها منطقة عسكرية لحزب الله، وهذه المناطق التي أشرت إليها هي ميزتها أنها مناطق خالية نسبيا من السكان، فيها مناطق واسعة مغلقة، هي حضور لحزب الله عسكري معروف يعني ليس سرا، وتنطوي على قواعد، فيها قواعد عسكرية لحزب الله. لذلك إذا رقبنا أو إذا قرأنا المسار الإسرائيلي فأعتقد أن مثل هذه المنطقة لن تكون بمنأى عن هجوم أو عدوان إسرائيلي ستقوم به في سياق الاستراتيجية التي تعتمدها إسرائيل بضرب البنى العسكرية التي يمكن أن تشكل خطرا على إسرائيل بحسب زعمها. وبالتالي هذه المنطقة الأرجح بكل الاعتبارات المعروفة عنها أنها فيها ربما مقومات عسكرية تشكل تهديدا لإسرائيل.
0: دكتور خطار أبو دياب، سابقا حذرت إيران أن أي هجوم على مرتفعات علي طاهر سيتوقع رد إيراني عليه، هذا ما تخوفت منه أيضا دوائر القرار العسكري في إسرائيل. واليوم نحن بعد أيام على إعلان السيطرة العملية، وحزب الله ما زال يلتزم الصمت المطبق عن أي تعليق أو أي تصريح، وإيران بالمثل التي تتعرض لتصعيدا أيضا من الجانب الأمريكي يستهدف خاصة ناقلات نفط ردا على أي خروقات أيضا إيرانية للسفن التي تحاول المرور عبر مضيق هرمز.
1: تحياتي لك أستاذة ليال ولفريق الإذاعة وللصديق العزيز المحاور الكريم وأيضا لكل من يستمع إلينا. نحن أمام ما يمكن أن نسميه غموض، أمام ربما أوامر بالصبر الاستراتيجي. في مطلق الأحوال كان هناك على ما يبدو زيارة للنائب في كتلة الوفاء للمقاومة الأستاذ حسن فضل الله إلى طهران، وحسب ما تسرب هناك تعليمات بالصبر الاستراتيجي، أي أن الوعد الإيراني بالالتزام والانخراط في معركة علي الطاهر لم يحصل. وهنا الغموض يبلغ مدى إذ لا صور إسرائيلية، بالرغم عن كلام من عن 15 جثة، ليس عندنا تأكيد من خرج، من بقي حيا، من تمكن من الخروج. لذلك هناك على ما يبدو على الأرجح أن يكون هناك ترتيب ما حصل لبقاء الموضوع. على ما يبدو إيران تجاه محاولة الخنق الاقتصادي الأمريكية وتصعيد الضغوط على إيران من قبل واشنطن، تقوم إيران بالاستمرار بحرب الاستنزاف. على ذلك يرهق الإدارة الأمريكية قبل الانتخابات، ولا تريد التفجير الشامل، إلا أن إسرائيل التي عندها انتخابات على ما يبدو بعدما انتهت من بعدما ضخمت كثيرا من منشآت علي الطاهر ووصفتها ببنتاغون حزب الله، ها هي الآن تبدأ على ما يبدو معركة إقليم التفاح وما هو ملاصق لقضاء جزين. نحن أمام العمق الاستراتيجي الحقيقي لحزب الله في جنوب لبنان، وأيضا ربما أمام الاتصال ما بين حزب الله في جنوب لبنان والبقاع، أي أن محنة لبنان محنة طويلة، لا يمكن أبدا انتظار ضغوط أمريكية على الإسرائيلي كما يطالب رئيس الجمهورية، لا يمكن انتظار انسحاب إيران من الموضوع، لأن إيران تروج أن حزب الله أصبح أكثر قوة على لسان قآني بعد الذي جرى في علي الطاهر، وكأن إيران وإسرائيل يتفقان بشكل أو بآخر للمحاربة حتى آخر جنوبي في لبنان.
0: أستاذ علي الأمين، هل هو الوقت المثالي أمام إسرائيل في جنوب لبنان في وقت يصعد أمريكيا ضد إيران وتدور الشبكات أيضا في اليمن بين جماعة الحوثيين الموالية لها والقوات الحكومية، جماعة الحوثيين التي تسعى للوصول إلى المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر وباب المندب؟ أين هو حزب الله من هذه الأجندة الشرق أوسطية والإقليمية عامة لإيران؟
3: يعني إذا تحدثنا عن الوقت المثالي لإسرائيل، يعني إذا كان هناك أمران أساسيان، الأول هو أنه إسرائيل تريد أن تستهدف البنى العسكرية التي تشكل خطراً عليها، هذه مسألة استراتيجية بالنسبة لإسرائيل. والنقطة الثانية هي المتعلقة بنتنياهو، الذي يريد أن التوقيت الذي يتلائم ويتناسب مع أن يضمن أن توفر له أي معركة مزيد من الأصوات الانتخابية في ظل التراجع الذي يؤكده الجميع بداخل إسرائيل بأنه أو أن وضع الانتخابي ليس في أحسن حال. وبالتالي المقرر في هذا الشأن برأيي هو طبيعة المعركة وإمكانية ضمان إسرائيل أن لا، ونتنياهو تحديدا، أن لا تؤدي المعركة إلى أي إضرار بقواتها بما يشكل انقلابا داخل العملية الانتخابية داخل إسرائيل. وبالتالي كما حصل في علي الطاهر، لأن علي الطاهر أيضا تمت العملية خلال مدة زمنية. صحيح أن هناك تضخيم، هناك أسباب أخرى ربما أرادتها إسرائيل من خلال إثارة موضوع علي الطاهر وتضخيم هذا الموضوع، لكن في جانب آخر برأيي هو أيضا لضمان قيام عملية نظيفة إذا صح التعبير لا تؤدي إلى خسائر إسرائيلية. فانتقلنا إلى المنطقة التي أشار إليها الدكتور خطار، مع حدود قضاء جزين وجبل الريحان وهذه المنطقة أقليم التفاح، وشهدنا اليوم قصفا يعني لمنطقة بلدة عرب صليم صباحا، وهي إشارة، وهي بمنطقة أقليم التفاح إشارة إلى أنه في استعداد إسرائيلي بهذا الاتجاه بالنسبة يعني. وبالتالي التوقيت هو رهن التحضيرات العسكرية الإسرائيلية برأيي أكثر مما يرتبط بالعامل الإقليمي على أهميته. لكن بالنسبة لحزب الله، واضح حزب الله بأنه مع الوقت يؤكد أكثر فأكثر بأن المعايير التي تحكم سلوكه هي المعايير الإيرانية بشكل واضح، وهذا ما يفسر مثلا على أنه حزب الله حتى الآن رغم أنه يتعرض لضربات، وأيضا الجنوب يتعرض، وإسرائيل تتجاوز وقف إطلاق النار الذي يزعم حزب الله بأنه نتيجة طاولة باكستان إسلام أباد، وبالتالي عمليا حزب الله تحت بين مزدوجين عنوان الصبر الاستراتيجي، لكن أيضا تحت هذا العنوان هو في إعلان أيضا عن عجز متمادي يبدو لي أنه يعني عاجز عن أن يواجه بالمعنى الذي يؤدي إلى الإضرار بإسرائيل، لكن في نفس الوقت يبقى ورقة يمكن أن تستخدمها إيران، ولكن تبقى ورقة أقرب لأن تكون ورقة انتحارية منها كورقة قابلة لأن تستمر وأن تفعل في المستقبل.
0: نعم دكتور خطار أبو دياب، متى يمكن أن تفعل إيران هذه الورقة، اتفاق الإطار الذي تلتزم به السلطات اللبنانية وتدعو واشنطن للضغط على إسرائيل أيضا لالتزامه، ساحبة بذلك الغطاء من حزب الله؟
4: يعني إذا استخلصنا دروس التجارب السابقة في العام 2024 بعد مجازر البجر وما جرى إثر اغتيال أمين عام حزب الله الأساسي السيد حسن نصر الله والأمين العام الرديف السيد هاشم صفي الدين، لم تتحرك إيران، لم تأمر إيران بتحريك الصواريخ الدقيقة أو القيام بضربات، لكن بعد اغتيال الخامنئي، بعد شعور النظام في إيران أنه مهدد، أمر بفتح معركة في لبنان في مارس الماضي. الآن كل هذا يتوقف على تطور السلوك الأمريكي اتجاه إيران. إذا شعرت إيران بأن النظام مهدد من جديد، عند ذلك الأوراق من اليمن إلى العراق إلى لبنان مهما كانت فعاليتها ستفعل، بمعنى أو بآخر أنها تربط مصير النظام بمصير هذه الأضرار.
0: شكرا لكما من بيروت، علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية، ودكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. إلى اللقاء.
4: شكرا.
0: إلى اللقاء.
4: شكرا لكم. شكرا.
0: مستمعينا، نصل إلى جولة على أبرز ما تضمنته الصحف الفرنسية الصادرة صباح اليوم.
5: قراءة في المجلات الفرنسية الصادرة هذا الأسبوع، هي معك محمد دوشيبة. محمد صباح الخير.
6: صباح الخير نبيلة.
5: نبدأ بالإكسبرس المجلة. لماذا لم يتمكن دونالد ترامب من إجبار الصين على التراجع في تعاملها مع طهران؟
6: تقول مجلة الإكسبرس إنه قبل أسابيع قليلة من زيارة شي جين بينغ إلى واشنطن، وهي أول زيارة له أو زيارة دولة له منذ عام 2015، لن يخاطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة بكين على دعمها الاقتصادي لطهران، ويجب أخذ هذا التحذير على محمل الجد، كما ينبغي على ساكن البيت الأبيض الذي يحلم بتوقيع اتفاقية تجارية كبرى بذل كل ما في وسعه لتجنب إغضاب نظيره الصيني. وتابعت المجلة أن هذا الحذر يعكس إعادة توازن القوى، فقد فشل دونالد ترامب في إجبار الصين على التراجع حيث ردت الأخيرة بالمثل خلال الحرب التجارية التي شنها العام الماضي، وهددت الصين على وجه الخصوص بمنع صادراتها من العناصر الأرضية النادرة التي تحتكر إنتاجها تقريبا. وأوضحت مجلة الإكسبرس أنها على خلفية الخوف من تصاعد التوترات التي أثارتها بكين وتداعياتها الاقتصادية، اقتصرت الولايات المتحدة حتى الآن على فرض عقوبات على مصافي تكرير صينية صغيرة أو شركات وهمية دون المساس بالشركات أو البنوك الصينية الكبرى. وبخصوص مشتريات الصين من النفط الإيراني فإن بكين لن ترغب في إعطاء انطباع بالخضوع لإملاءات أمريكية.
5: لماذا أو مع استمرار الحرب في أوكرانيا إلى أي مدى يمكن أن يذهب فلاديمير بوتين؟ نقرأ هذا العنوان في مجلة ماريان.
6: نشرت مجلة ماريان مقالا سلط الضوء على تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، ونقلت عن أليكسي جورافليف القومي المتطرف والنائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما دعوته إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية لإجبار أوكرانيا على الاستسلام، وتؤجج خطاباته المتصاعدة التي تضخمها وسائل الإعلام الخاضعة سيطرة الكرملين هذا التهديد. وتابعت المجلة أن تهديد أليكسي يأتي في وقت كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قد أعلن في شهر يونيو حزيران الماضي عن عملية عسكرية مدتها 40 يوما تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا ودفع فلاديمير بوتين نحو المفاوضات. وشنت الطائرة الأوكرانية المسيرة غارات على مصافي النفط والمستودعات والمواقع العسكرية، وبحلول نهاية أغسطس آب الماضي لم يكن إنتاج البنزين في روسيا يلبي سوى 70% من الطلب، وتتزايد طوابير الانتظار أمام محطات الوقود. وبالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضيف المجلة تعد هذه النكسة سياسية بقدر ما هي عسكرية، ويكشف رده الوحشي عن مدى الإذلال الذي لحق به. ففي غضون أربعة أيام أمطرت 1500 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ أوكرانيا مستهدفة مراكز الطاقة وسكانها، بل تشير الاستخبارات الأوكرانية إلى حشد روسي لما يصل إلى 600,000 جندي، حيث باتت تخشى كييف من تجدد الضغط البري من الشمال.
5: في مجلة لوبوان نقرأ التساؤل التالي: إلى متى ستستمر رؤية ميلوني السياسية؟
6: أفادت مجلة لوبوان أنه في 80 عاما من عمر الجمهورية الإيطالية لم تستمر أي حكومة في الحكم لهذه المدة الطويلة، على عكس حكومة جورجيا ميلوني. وتسعى رئيسة الوزراء الإيطالية الآن إلى استغلال هذا الزخم لضمان ولاية ثانية في عام 2027، فقد سجلت جورجيا ميلوني رقما قياسيا متجاوزة سيلفيو بيرلسكوني في أطول فترة حكم لحكومة واحدة. وقد احتفل بهذا الإنجاز التاريخي باحتفالات كبيرة في ميناء باري بحضور عدد من وزراء الحكومة الإيطالية الذين احتشدوا أمام الآلاف من المؤيدين. أما في صفوف المعارضة فالأجواء بعيدة كل البعد عن الاحتفال، فقد سخر رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي قائلا: حكومة ميلوني على وشك الاحتفال ب4 سنوات في السلطة دون أي إصلاحات، في وقت يواجه المواطنون الإيطاليون تضخما جامحا وفواتير باهظة وارتفاعا حادا في أسعار الوقود وأجورا زهيدة. أما فيما يخص الإصلاح تقول مجلة لوبوان: فصحيح أن سجل رئيسة الوزراء لا يزال متواضعا، فقد بني إصلاح النظام القضائي الذي كان وعدا انتخابيا رئيسيا قبل 4 سنوات بهزيمة ساحقة في الاستفتاء الذي جرى هذا الربيع. أما من حيث الشعبية فبعد 4 سنوات في منصبها يبدو أن ميلوني قد حافظت على دعم كبير، فعلى الرغم من الأزمات المتعددة التي عصفت بإيطاليا، حيث لا يزال حزب إخوة إيطاليا متقدما بثبات في استطلاعات الرأي.
5: ونختم مع مجلة الإكسبرس السعودية والمدن الترفيهية في فرنسا: ما الذي يخطط له محمد بن سلمان بالفعل؟
6: تطرقت مجلة الإكسبرس إلى العلاقات الفرنسية السعودية، وأوضحت المجلة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أتى إلى فرنسا في البداية لحضور نهائي كأس العالم للرياضات الإلكترونية شهر أغسطس آب الماضي، وهو قطاع يمثل استثمارا ضخما للسعودية انطلاقا من فكرة أنه سيكون مربحا للغاية. ومن هنا جاء استحواذ مجموعة من المستثمرين تضم أغلبية من المساهمين السعوديين على شركة إلكترونيك آرت الأمريكية العملاقة مقابل 55 مليار دولار. لكن بشكل عام تضيف المجلة تعد فرنسا إحدى الدولتين المفضلتين لدى ولي العهد إلى جانب اليابان، حيث يبدي محمد بن سلمان شغفا كبيرا بالمانجا ويقدر الجماليات اليابانية تقديرا بالغا. وأثار الإعلان عن استثمار في مدن الألعاب منطقة فالدواز الفرنسية ضجة كبيرة، لكنه أثار أيضا بعض الشكوك، ويرجع ذلك إلى كون المملكة العربية السعودية قلصت مؤخرا مشاريعها الكبرى حتى داخل حدودها، بدءا من مدينة نيوم المستقبلية. علاوة على ذلك، بات عليها الآن بناء شبكة جديدة كاملة من خطوط الأنابيب والطرق لتجاوز مضيق هرمز. فالمملكة لا تشبه قطر أو الإمارات العربية المتحدة، اللتين تتمتعان بكثافة سكانية منخفضة وموارد هائلة توظفها في الخارج.
5: محمد بوشيبة، شكرا لك.
0: مستمعينا، روبرتاج اليوم هو من البرازيل، عندما يصبح أكبر شريك تجاري قوة تغير اقتصاد بلد كامل، والحديث عن العلاقات بين البرازيل والصين مع مراسلنا عبدالله ددة.
7: تعد الصين الشريك التجاري الأكبر للبرازيل منذ 17 عاما على التوالي، وقد بلغ التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2025 نحو 171 مليار دولار، بزيادة عن العام الذي سبقه تجاوزت 8 مليارات دولار. لكن العلاقة بين البلدين لم تعد تقتصر على فول الصويا والحديد والنفط التي تعبر المحيط الأطلسي في طريقها إلى الصين، فالشركات الصينية تستثمر اليوم في البرازيل انطلاقا من الطاقة والنقل إلى التكنولوجيا وحتى الذكاء الاصطناعي. يقول الصحفي المتخصص في العلاقات البرازيلية الصينية باو راميريس إن التحول بدأ في العقد الأول من الألفية، عندما تجاوزت الصين الولايات المتحدة لتصبح الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل.
8: أصبح الوجود الصيني وتأثيره على القرارات البرازيلية اليوم ذات أهمية استراتيجية، ففي مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية والمركبات الكهربائية والتكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، اتجهت العديد من الشركات الصينية مباشرة إلى البرازيل.
7: لكن حجم العلاقة بين البلدين لا يمثل القصة كلها، فهناك تحول آخر أكثر عمقا في طبيعة الاقتصاد البرازيلي نفسه. يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة جاتوليو فارغاس فينيسيوس فييرا:
8: التأثير الصيني على الاقتصاد البرازيلي ذو شقين، حيث أصبحت الصين الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل في الصادرات والواردات، مما دفع البرازيل التي كانت تعتمد بشكل أساسي على الصادرات الصناعية بين عامي 1975 و2005 إلى التحول إلى مصدر رئيسي للمواد الأولية، وهذا جعل القطاع الزراعي يستفيد بالفعل بينما تضررت الصناعات الأخرى.
7: لكن التأثير الصيني لا يتوقف عند التجارة، فبحسب فييرا أسهم هذا التمكين الاقتصادي للزراعة في تعزيز وزنها السياسي في وقت أصبحت فيه قوة القطاع الزراعي أحد العوامل التي تدفع البرازيل نحو اليمين. وفي الوقت نفسه تتوسع الاستثمارات الصينية في قطاعات استراتيجية، لكن لماذا تحتاج البرازيل إلى هذه الاستثمارات؟
8: لدينا العديد من الاستثمارات والخوف من أن تقع القطاعات حيوية كالنقل والطاقة في أيدي الصين، لأن البرازيل كغيرها من دول أمريكا اللاتينية لديها مدخرات محلية ضئيلة للغاية، فهي لا تدخر أموالا للاستثمارات على المستوى الوطني.
7: وهكذا لم تعد الصين بالنسبة للبرازيل مجرد أكبر سوق لصادراتها، إنها أيضاً مصدر للاستثمار والتمويل والتكنولوجيا، وبينما تمنح هذه العلاقة البرازيل مساحة أكبر للمناورة بين القوى الكبرى، فإنها تطرح سؤالاً آخر: هل أصبحت الصين شريكاً يساعد البرازيل على تنويع اقتصادها؟ أم أن اقتصاد البرازيل أصبح أكثر اعتماداً على تصدير مواده الأولية وعلى رأس المال الصيني؟ ددة عبدالله، مونتي كارلو الدولية، سان باولو.
0: مستمعينا، نصل إلى مدونة اليوم، هي من بيروت مع جمانة حداد.
9: ثمة أشخاص يسكرون حياتنا من دون أن نلتقيهم أبداً، لا أقصد الغرباء ولا أولئك الذين مروا بالقرب منا ولم تتقاطع طرقنا، أقصدنا نحن النسخ الأخرى منا، الأشخاص الذين كان يمكن أن نكونهم لو قلنا نعم بدلاً من لا أو لا بدلاً من نعم، لو أخذنا تلك الطائرة، لو قبلنا تلك الوظيفة، لو بقينا في تلك المدينة، لو أنجبنا طفلا إضافيا أو لم ننجب أصلا. كل قرار نتخذه لا يفتح طريقا فحسب، إنه يغلق عشرات الطرق الأخرى. ومع ذلك لا أحب الندم، ولطالما شعرت أنه إذا كان لابد من أن نندم فإن الندم على ما فعلناه أقل قسوة من الندم على ما لم نفعله. لذلك لا أنظر إلى الأشخاص الذين لن أكونهم بحسرة، أنظر إليهم بفضول. من كانت ستكون تلك المرأة لو اختارت طريقا آخر عند مفترق ما؟ هل كانت ستكون أسعد، أشد وحدة، أكثر هدوءا، أقل حرية؟ هل كانت ستنظر إلي بدورها وتتساءل عن الحياة التي أعيشها أنا؟ الحقيقة أن معظم حياتنا صنعت من مصادفات صغيرة وقرارات اتخذناها من دون أن نعرف حجمها. كلمة، لقاء، سفر، انسحاب، شجاعة عابرة، لحظة جبن، باب فتحناه لأننا كنا في مزاج جيد ذلك الصباح، ثم أصبح الباب حياة كاملة. ربما لهذا تخيفنا الخيارات الكبيرة، لأننا نعرف في مكان ما داخلنا أننا لا نختار شيئا فقط، نحن نتخلى أيضا عن أشياء أخرى. لكن هل يعني ذلك أن علينا أن نحزن عليها؟ لا، ثمة وهم قاس اسمه الحياة التي كان يمكن أن أعيشها، قاس لأننا نقارن واقعا نعرف كل عيوبه باحتمال لا نعرف عنه شيئا. نتخيل الطريق الذي لم نسلكه خاليا من الحفر، والمدينة التي لم نسكنها مضاءة دائما بشمس جميلة. الاحتمالات محظوظة، لم تختبر قط، ولذلك تبدو كاملة. أما حياتنا فاضطرت إلى أن تحدث فعلا، ولذلك فيها الأخطاء والندوب والخيبات والقرارات السيئة، ولكن فيها أيضا الجنون واللذة والمغامرات والحب والأشياء الرائعة التي لم تكن لتحدث لو كنا أكثر حكمة أو أكثر حذرا. أنا لا أريد حياة بلا أخطاء، أريد حياة لم يمنعني الخوف من عيشها. جمانة حداد.

مستمعينا، هي الثانية عصرا بالتوقيت الفرنسي. إليكم تذكيرا بأهم عناوين الأخبار. إيران تتوعد بتصعيد ردها على الضربات الأمريكية التي تستهدفها بعد تبادل الطرفين خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات في مياه الخليج شملت ناقلات نفط وسفنا حربية. هدوء حذر في جنوب لبنان بعد سقوط 4 قتلى في تصعيد إسرائيلي. والرئيس اللبناني يطالب واشنطن بالتحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية بعد غاراتها على الجنوب. نحو 200 قتيل في شباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين منذ يوم الخميس، منذ بدء الجماعة هجومها للسيطرة على المناطق التي تطل على باب المندب. المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجارد كوشنر وصلا كييف غدا محادثاتهما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس في موسكو، وموفدون أوروبيون يتواجدون في كييف تزامنا. إلى اللقاء.

0: بي.
1: تستمعون إلى مونتي كارلو الدولية. نتابع هذه الحلقة الخاصة بالفنان الفلسطيني سليمان منصور الذي كان فنانا متعدد التخصصات والوسائط الفنية، فإلى جانب كونه فنان تشكيلي كان نحاتا ورسام كاريكاتير ومؤسسا لعدد من البنى التحتية الثقافية ومدرسا للفن وكاتبا اهتم تحديدا بالأزياء الفلسطينية التقليدية وساهم في دليل عن التطريز الفلسطيني. كل هذه الأبعاد الفنية والثقافية أثرت في تجربته. ولد قبل عام واحد من النكبة، وهذا التاريخ المفصلي في حياة الفلسطينيين أثر على حياته بأكملها. نناقش هذا الموضوع مع المحاضرة الأكاديمية والباحثة في موضوع الصدمة والذاكرة والفقدان الفلسطيني مرام مصاروي.
2: أعتقد أنه سليمان يمكن واحد من أهم الفنانين الفلسطينيين اللي قدروا مواكبة التحولات اللي حدثت في الواقع والقضية الفلسطينية، وواكبها أيضا كونه كان طفل في النكبة ومن ثم عاش النكسة وهو شاب، وبعدين الانتفاضة الأولى والثانية وأوسلو والحروب المتتالية وصولا لغزة. وبفكر أنه ما بنقدر نفصل أعمال سليمان من عمليا المراقبة اللي قام فيها كفنان لرصد التاريخ الفلسطيني، كونه عمليا راقب التاريخ هذا من خارجه ومن داخله. يعني سليمان عمليا كان في عنده دور كتير مهم بأعماله، أنه في محاولة رصد وخلق ذاكرة فلسطينية من خلال المشهد البصري الفلسطيني، في عملية تأريخ عملياً اللي هو اشتغل عليها بصورة لافتة للنظر. وبقدر أقول أنه بقي يشتغل بهاي الأدوات، أدوات الرصد والذاكرة حتى في أعماله الأخيرة.
1: نعم، بالنسبة لك مرام، كيف يمكن لهذا الفنان أن يكون قد ساهم في بناء الحركة الفنية الفلسطينية، تحديدا من خلال قراءتك أنت، من خلال كل هذه المراحل التي مر بها، كيف يمكن أن يكون بناء لحركة فنية فلسطينية؟
2: لا، هو بدون شك يعني سليمان واحد من أعمدة الفن البصري الفلسطيني، يعني من مؤسسي الفن البصري الفلسطيني، وفي عنده خاصية بتميزه عن الكثير من الفنانين الآخرين اللي عاصروه زملوه وأيضا مما كان قبله وبعده. يمكن تقنيا سليمان لا يتميز عن غيره بالكثير، ولكن أعتقد المواضيع اللي طرقها سليمان كانت كتير ذكية عميقة وخاصة، وهذا اللي جعل تأثيره والدور اللي لعبه على الساحة الفنية الفلسطينية دور مهم جدا. وبقدر أقول أنه حتى القضايا اللي تناولها قدر أنه يتناولها بعمق شديد جدا. يعني أنا أذكر واحدة من لوحاته بالسنوات 80 بفترة الانتفاضة الأولى اسمها القرية تستفيق، The Village Awakening، وهناك تناول قضية جدا جدا مهمة اللي هي قضية قومنة رحم المرأة الفلسطينية. وأعتقد أنه هاي يعني مثلا كانت قضية كتير عميقة وكتير جريئة في حينه، ما شفتها مثلا عند فنانين آخرين بهذا العمق وبهاي الجرأة مثل سليمان. فمقدرته على بداية تناول مواضيع كتير كتير مهمة وكتير جريئة بذات الوقت بصورة عميقة وبتكنيك فني متطور جدا، جعل من سليمان شخصية خاصة وإنسان اللي قدر يأثر بشكل كبير على الساحة الفنية. هاي جانب. جانب آخر أنه سليمان وآخرين من الأشخاص اللي عاصروه، يعني أنا لا أذكر مثلا الفنان نبيل عناني، الفنان فيرا تماري، الفنان تيسير بركات، اللي هن شكلوا مجموعة في فترة الانتفاضة الأولى اللي كان في إلها صوت جديد ومقولة جديدة في موضوع الفن، وخصوصا المواد اللي

0: قاموا باستخدامها. يعني هم نتيجة مقاطعة للمواد اللي كانت تصل الفنانين الفلسطينيين من إسرائيل، تم استخدام مواد وصولها من التربي والحنة والجلد ويعني الطبيعة، وعمليا هنا كان في عودة بطريقة ما إلى الأرض وإلى الثقافة والتراث الفلسطيني، وهذا الشيء كان حقيقة يجب الاعتراف أنه جديد، وفي نوع من يعني المقاومة البديلي للإنسان الفلسطيني. فبدون شك يعني سليمان يمثل حالي جدا فريدي وجدا متطوري وجدا راقي من الفن الفلسطيني.
1: نعم، ذكرتي المواد البديلة، يعني المواد المحلية، استخدام المواد المحلية كجزء من هذه المقاطعة، أيضا يعني كوسيلة مقاومة، كموقف سياسي. تراب الأرض الفلسطينية تحول إلى عنصر من عناصر اللوحة، وربما هذا ما يميز أيضا هذه اللوحات ويعطيها هذا الطابع الخاص بسليمان منصور. ربما نتوقف أنا وأنت عند لوحة مهمة جدا رسمها، هي جمل المحامل، ومهم جدا أن نتوقف عند هذه اللوحة، ليس من أجل وصفها فقط، وإنما من أجل أيضا الحديث عن رمزيتها الكبيرة التي تحولت إلى ربما أيقونة، أيضا أصبحت تمثل شعبا وذاكرة بأكملهما.
0: يعني هي جمل المحامل بتخيل واحدة من حقيقة الأيقونات اللي يمكن لعبت دور كبير بكل بيت فلسطيني. يعني بجيل السبعينيات بيعرف إنه البوستر تاع جمل المحامل كان تقريبا في كل بيت فلسطيني، وبالأساس يعني يمكن للدلالة تاعته اللي سليمان قدر إنه يوظف ريشته في رصد هذا المشهد، الرجل الفلسطيني الذي يحمل الوطن على ظهره. وبالتالي أنا يعني لا أريد أن أتعامل يمكن بالطريقة التقليدية لهذه اللوحة، أنه نحن نحمل الوطن على ظهرنا وبقلوبنا وما إلى ذلك، لأنه هذه حقيقة. ولكن أنا أريد أيضا أن أتطرق إلى جانب اللي يعني يمكن القلائل تحدثوا عنه، اللي هو ثقل هذا الحمل.
1: نعم.
0: يعني يمكن قضية الثقل هذا هو اللي جعل الكثيرين يمكن هالقد يتعاطفوا ويشوفوا ذاتهم كمان في هاي اللوحة. فجمل المحامل يعني بفكر إنه بتقول، وكأنه بكلمات أخرى بتقول قديش إنه القضية وقديش إنه الوطن وقديش إنه النضال اليومي لإلنا كفلسطيني أصبح حمل ثقيل جدا نجتره من جيل لجيل ومن عام إلى آخر. وبالتالي يمكن هذا اللي جعل من جمل المحامل هاي الأيقونة اللي هالقد مهمة. كمان يمكن هي اللي عرفت سليمان. جمل المحامل مرتبطة ارتباط شديد في سليمان كفنان كفلسطيني، فبالتأكيد بمحل معين اللوحة اللي تحولت إلى أيقونة لاحقا.
1: فقط لوصف هذه اللوحة، جمل المحامل، نرى فيها مسن يحمل على ظهره مدينة القدس. وربما ما يميز أيضا سليمان منصور في هذه اللوحة هو المبالغة دائما في اليدين والرجلين أو الأطراف بشكل عام، كرمزية للتجذر في الأرض الفلسطينية رغم كل شيء. فهو يتحدث عن هوية، يصور شجر الزيتون، شجر البرتقال، الثوب المطرز الفلسطيني، يصور الإنسان الفلسطيني في بساطته. فكل رموز يهتم فيها وهو متعلق كان فيها جدا من أجل هذا التجذر الفلسطيني في الأرض معنويا وعمليا.
0: نعم، بدون شك قضية القرية والريف والزيتون والمرأة والبرتقال وما إلى ذلك هو يحتوي بداخله على نوع من النوستالجيا. النوستالجيا جميلة جدا اللي تعيد إحياء فلسطين في لوحات سليمان من خلال القرية والأثواب والزيتون وما إلى ذلك، ولكن هي بمحل آخر بقدر أقول استراتيجية ضد المحو. يعني أنا أرى يمكن النوستالجيا تاعت سليمان في لوحاته كنوع من الاستراتيجية اللي استخدمها لعملية إحياء الذاكرة اللي تم اغتصابها ومحوها رغما عن أي فلسطيني، وبالتالي قام بإحيائها من خلال اللوحة. يعني برتقال يافا هو أصبح اليوم عبارة عن ذاكرة ليس إلا، ما في اليوم بيارات بردقان في يافا، ولكن بالنسبة لكل فلسطيني برتقال يافا هو رمز من رموز فلسطين. وبالتالي أعتقد أنه قوة أعمال سليمان هي بمقدرتها على تجسيد هاي النوستالجيا وتحويلها إلى ذاكرة بصرية تستطيع إحياء ما فقدوا الفلسطيني في عام 48 ولاحقا طبعا من ذاكرته.
1: نعم. مرام مصاروي، ربما كلمة أخيرة عن نقل الخبرات، كونه كان يعني عمل في مجال التدريس، تدريس الفن، أيضا مساعدة جيل كامل من الشباب ألهمهم بفنه، ولكن أيضا ساهم في إعطائهم هذه الشعلة ربما الفنية وهذا الحس أيضا بالحفاظ على هذه الذاكرة الجماعية. في لقاء له كان يقول دائما للأشخاص الفلسطينيين الذين يعيشون خارج الوطن، تذكروا دائما فلسطين. ربما هذه الكلمة التي تعود دائما إن كان من خلال تدريسه أو من خلال أعماله أو من خلال حتى حديثه مع الأشخاص من حوله.
0: يعني سليمان يمكن كان معروف كشخص كإنسان أنه شخص كتير متواضع وشخص اللي حقيقة كان متواجد كل الوقت بتواصل مع الآخرين، مع أجيال عديدة، مع الشباب، مع الكبار في السن، مع زملائه من الحركة الفنية ومع أشخاص من أطر مختلفة. وبالتالي هو ترك بصمته بداية كفنان وثانيا كإنسان وثالثا كمربي أو معلم للفن الفلسطيني على أجيال عديدة. يعني فلسطين سكنت سليمان تماما زي ما هو سكنها، وكان هذا جزء من الهاجس الفني اللي كل الوقت أرقه، وبالتالي كان مهم لإله أنه ينقل هاي التجربة للأجيال القادمة ويجعل فلسطين والقضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الحراك الفني اللي كان يقوم فيه. فأعتقد أنه بمحل معين هاي كانت الرسالة الكبيرة، بداية من خلال فنه، ثانيا كإنسان، وثالثا كمربي.
1: بالفعل سليمان منصور كما ذكرت مرام مصاروي كان فنانا متواضعا وترك إرثا فنيا معبرا عن حقبة صعبة من تاريخ فلسطين، أحدث تغييرا مهما في الفن الفلسطيني الذي حدثه ووضعه على خارطة الفن العالمي، مع أصدقاء له ورفاق لدربه منهم الفنان التشكيلي تيسير بركات.
2: العزيز والصديق الله يرحمه سليمان منصور، فقدنا قامة فنية كبيرة. المشوار كان طويل وجميل وحزين وعميق وفيه تحديات كبيرة. سليمان كان إنسان بكل المقاييس، كان إنسان رائع، جميل المعشر، عميق الرؤية، لطيف الجلسات، كنا نقضي بالساعات الطوال، سواء في البلاد داخل الوطن أو لما كنا نسافر مع بعض. جمعاتنا كتير لطيفة وجميلة وعميقة، حديثه شيق سليمان كإنسان، ونظرته للحياة إلى حد ما تشعر أنه عنده شيء خاص، يعني بتختلف عن نظرة من حوله، عنده رؤية خاصة للحياة أو للفن وللعلاقات. يعني فقدنا فنان قامة كبيرة، وفقدنا إنسان جميل ورائع، افتقدناه فعلا بصدق.
1: تيسير بركات سليمان منصور طبعا كان صديق، وكما ذكرت في البداية رفيق البدايات، هذه البدايات التي بالرغم من المعاناة تحمل حلم، تحمل رغبة في التجديد، رغبة في ابتكار أشياء يعني جديدة. وكان هذا الحلم حلم الصديقين إذا استطعت القول. ربما كلمة عن جماعة التجريب والإبداع، أنت كنت من مؤسسي هذه الجماعة مع بيرة تماري ونبيل عناني وطبعا سليمان منصور، فأي إطار جاءت هذه المجموعة ولأي هدف؟
2: يعني إحنا الفلسطينيين بنعيش ظروف استثنائية، في حوار كان دائم مع سليمان ومع نبيل ومع فيرا، وكانت الانتفاضة الأولى، وشعرنا أنه إحنا كفنانين لازم نخاطب العالم. الفن له دور أنه يخاطب المجتمع المحلي، ولكن الأهم في اعتقادي وبالنسبة لقضيتنا الفلسطينية أنه صوتنا يطلع للعالم. فكان في حوار دائم أنه لازم نعمل شيء غير عادي واستثنائي، وخاصة أنه وصلنا لمرحلة من النضج الفني، أنه نطلع من الأيقونات السابقة اللي كانت بتمثل الفن الفلسطيني زي الزيتونة والحطة والرموز الفلسطينية اللي كان فيها محاولة إثبات فلسطينيتنا وحقيتنا في هاي البلاد عن طريق استخدام هذه الرموز المتعارف عليها، من التطريز للبندقية للحطة للعلم للزيتونة. فكان في تفكير ثوري انه احنا نطلع من هذا الشيء، وبنفس الوقت كان فكره المقاطعه في هذاك الوقت في الانتفاضه الاولى كان اعتمادنا على مشتريات الفن كانت كلها تيجي من اسرائيل. فكان نوع من المقاطعه للمنتجات الاسرائيليه او البضائع اللي تباع في اسرائيل زي الالوان والفراشه والكانفاس والاشياء هاي كلها. فصار توجه انه نفوت على البيئه تبعتنا الفلسطينيه، وكل واحد يفتش على أدوات جديدة وغير مطروقة سابقا. وبالفعل سليمان اهتدى إلى الطين والقش واللي هو من الأرض والبلاد، وكان اختيار كثير رائع وموفق. ونبيل اختار الجلد والحنة والأصباغ، وفيرا استمرت في تجربة الخزف بس بطرق فيها ابتكار وفيها حداثة، وأنا رجعت للقطع المهملة المرمية بالزبالة.
1: نعم.
2: زي الطاولات، الشبابيك، الأبواب، أي أشياء مكبوبة بالزبالة كنت أتناولها وإني أعيد إنتاجها فنيا. وكان يثيرني طبعا ذكريات الناس اللي عاشت مع هاي الطاولة أو مع هذا الخزانة أو مع هذا الجرار أو مع هذا الكرسي، ودخلت ذكريات مكتوبة وقصص ورق من رسائل قديمة في هذا الخشب، واستخدم طبعا الحرق بالنار على الخشب. فكانت تجربة جديدة فلسطينيا، كانت جديدة، وعلى ما أعتقد كمان عربيا إلى حد ما، له استخدام مواد غير تقليدية في إنتاج الفن. ومنها تكونت فكرة التجريب والإبداع، وبلشت أولى المعارض لهذه المجموعة في القدس في مركز الحكواتي.
1: نعم، ولكن فيما بعد تحولت كل هذه المواد إلى موقف سياسي يعني متأصل، إن كان فنيا أو إن كان إنسانيا لكم يعني من خلال هذه المجموعة، ولا سيما سليمان منصور وعلاقته بالطين. أصبح هناك علاقة عضوية وعلاقة رمزية قوية جدا مع يعني هذه المادة.
2: صحيح، هذه المادة هي من طينة البلاد، من هذه الأرض المقدسة. استطاع أنه ينتج أعمال فنية رائعة وعميقة، وفيها التاريخ وفيها الحاضر وفيها تجربة جدا كانت متقدمة ومثيرة للاهتمام، وانتشرت عالميا طبعا. يعني فعلا كانت شيء مميز جدا بالنسبة لسليمان.
1: نعم، تيسير بركات نعرف عن سليمان منصور أنه رسام ونحات، ولكن هو كاتب أيضا، وتحديدا كل ما يتعلق بالملابس الشعبية الفلسطينية، التطريز الفلسطيني كان له إسهامات في هذا المجال. إلى أي مدى لعب التطريز الفلسطيني دورا فنيا في لوحات سليمان منصور؟
2: سليمان هو ونبيل عناني عملوا كتاب عن التطريز الفلسطيني. رموز التطريز ناولها سليمان بشكل معمق، وخاصة في أعمال الطين، وكان يعطي الطين نوع من التلوين، مش التلوين الكامل، ولكن كان يعطيها إحساس رائع من خلال تلوين الطين، تلوين خفيف جدا لأشكال استخدمها طبعا من التطريز، وأبدع منها مجموعة منيحة من الأعمال الفنية، وخاصة بأواخر عمره كمان كان في مجموعة يمكن حوالي 12 قطعة كلهم نماذج إلى حد ما من التطريز الفلسطيني بالطين. طبعا طوال الوقت يعني هو كان يستخدم هذه الرموز التطريز الفلسطيني في بعض الأشكال ومع فيجارات طبعا في أعمال الفنية.
1: طبعا الطين التطريز، ولكن أيضا المرأة لها حضور في لوحاته. هل ترمز إلى شيء معين أم هي كأي امرأة فلسطينية عند أي فنان فلسطيني هي جزء من هذه الأرض وجزء من هذا الصمود الفلسطيني؟
2: المرأة بالنسبة للفلسطيني هي امرأة، وهي النصف الآخر للرجل كإنسان، والامرأة المناضلة اللي تركت بصمات ولا زالت في هذا الزمن اللي احنا بنعيشه. فتقريبا يعني ما في فنان فلسطيني إلا كانت أعمال فنية لا تخلو من المرأة الفلسطينية اللي تركت بصمات كبيرة في رحلة هذا النضال، واللي هي لا زالت مستمرة حتى الآن. وبالتالي سليمان وعدد كبير من الفنانين الفلسطينيين تناولوا المرأة بأشكال متعددة، ومن أبرزهم كان سليمان منصور في تناوله للمرأة وأعمال الفنية المشهورة عن المرأة الفلسطينية المناضلة اللي بتحتضن الزيتونة، واللي عم بتولد أجيال وراء أجيال في مسيرة هذا الجرح الفلسطيني وفي هذا الليل الفلسطيني الطويل.
1: نعم، محطة مهمة جدا في حياتك كفنان مع سليمان منصور كان تأسيس مركز الواسطي للفنون في القدس أو جاليري الواسطي. ما هي هذه الجاليري أو هذا المركز تحديدا من منظار تيسير ومن منظار سليمان؟
2: يعني إحنا لما بلشنا الحركة الفنية كنا زي الطفل اليتيم، يعني لا كان في جاليريات ولا في متاحف ولا في مراكز فنية، فكان علينا دور كبير إنه إحنا ننتج فن يكون عميق وحقيقي وصادق، وإنه في نفس الوقت نعمل مراكز فنية. فكان دورنا يعني مدوبل، وبالتالي طوال الوقت من أول ما تعرفنا وإحنا نشتغل في الناحيتين كان في تأسيس لرابطة الفنانين الفلسطينيين التشكيليين، كان لها دور كبير في إقامة معارض بجميع أنحاء الوطن من غزة لرام الله للقدس لأم الفحم للناصرة. وبعد الرابطة خطر على بالنا فكرة أنه ننشئ مركز ثقافي مهم يكون في القدس، وكان تحدي كبير جدا جدا جدا، ونجحنا بعد جهد جهيد بعد سنوات إقامة هذا المركز الثقافي اللي ضمنه في قاعة عرض، ولكن هو كان مركز لتوثيق الفن الفلسطيني ولإقامة معارض دولية وعربية ومحلية كمان فلسطينيا. عشان هيك كانت العلاقة مع سليمان ومع هذا الجيل نبيل وغيرة إنه مش الفترة الزمنية فقط اللي عشناها مع بعض، ولكن عمق هذه التجربة في ظل الاحتلال وفي ظل التحديات اللي إحنا يعني كنا نواجهها، فكان العلاقة فيها شجن وفيها تحدي وفيها يعني ليست علاقة كأي فنانين عايشين مثلا في فرنسا أو هولندا أو القاهرة. كان في تحدي من نوع آخر، تحدي للاحتلال ومحاولة إنشاء مراكز فنية، وبالتالي كان في شغف وفي عمق في العلاقة وعمق في التحدي. وعشان هيك كملنا المشوار إنه افتتحنا برضو بعدها مركز الحلاج برام الله، مركز كمان ثقافي وقاعة عرض للفن، وبعدها أسسنا أكاديمية الفنون الدولية واللي هي واحدة من أهم أكاديميات الفنون الدولية في العالم العربي، لأنها كانت تدرس الفن الحديث. فهذا كله كان خليط بين الفن والثقافة وتأسيس المراكز الفنية، وأخذت أجزاء كبيرة من عمرنا طبعاً، ولكن كانت ممتعة رغم الوجع والوقت والجهد اللي كان ينحط، ولكن كان فيها بريق كأنه بنقول إحنا باقين وإحنا بكل الظروف المجنونة مستمرين وحنأسس وحنقيم مراكز فنية. الآن صار عندنا أكاديمية فنون كثير مهمة، وعندنا متاحف صار وجاليريات، وبحمد ربنا أنه كمان سليمان عاش هذا الشيء وشاف هذه الإنجازات اللي تمت عبر هذا الجهد اللي تواصل عبر السنوات.

تحدث الفنان تيسير بركات عن البريق، هذا البريق الذي كان له وقع على الفنان والمصور والمحاضر في الفنون البصرية رؤوف الحج يحيى، الذي تعمق في الفن الفلسطيني عموما وفي فن سليمان منصور تحديدا.

0: أولا خلينا نحكي عن قيمة سليمان منصور كفنان. سليمان طبعا من أكثر الفنانين اللي تم تطرق لعملهم لشغلهم لإنتاجاتهم البصرية، حتى بأثناء لما كان سليمان في عز إنتاجاته هناك مؤسسات اللي هي أصدرت كتب عن تجربته وبحثت في عمله الفني، وكان في هناك نوع دائما من التداول لأعمال سليمان منصور كلغة اللي بحاجة لتفكيكها نوعا ما على أساس إنه نفهم بالضبط من وين جاي هذا الفن، شو الطلب تبع الفنان هذا. فسليمان هو من أكثر الناس اللي تم تطرق لأعمالهم، هذا واحد. اثنين، مثلا سليمان من أكثر الناس اللي تم إجراء مقابلات معهم كفنان ومحاورتهم حول تجربتهم، فهذا جانب كتير مهم لسليمان كواحد من رموز الحركة الفنية الفلسطينية. ولكن اليوم من الأفضل إنه ما نزيد على السيرة الذاتية تبعت سليمان منصور، وإنما نحاول ننصفه كفنان اللي هو بشكل شخصي إيش كان بده، إيش كان بحاول يعمل، قراراته الشخصية، سيرته الذاتية مليانة. يعني ممكن الواحد يشوف سيرة سليمان الذاتية في كل مكان، يعني الإنترنت بعد وفاته زي انصدر في صورة سليمان منصور. ولكن خلينا نرجع مثلا لإشي أساسي هناك في الفن الفلسطيني تحديدا، وأنا بحكي هلأ كحدا اللي هو بيبحث في الفن الفلسطيني ومهتم جدا في البصريات الفلسطينية أو في الإنتاج البصري المعاصر، واحد منها اللي هو سليمان منصور. هناك نوع من الاتفاق الضمني إنه الفن الفلسطيني متأثر كتير في الأيقونات المسيحية البيزنطية. في مقولة عامة إنه الرينيسانس الفلسطيني، النهضة الفلسطينية، بلشت في منتصف القرن 19 بأواخر فترة الحكم العثماني في البلد، ولكن بسبب تحولات في الحداثة اللي صارت بفلسطين ببداية القرن 20 هاي الأيقونات انتقلت للوحة مسندية أكثر، اللي هي صارت لوحة حداثية أكثر. يعني من الأيقونة للقماش. سليمان واعي جدا لهذا التحول، هو أكثر واحد على فكرة سليمان بيحكي عن شغله بشكل واضح وصريح، وهو يدعي كمان إنه أنا متأثر في الأيقونة البيزنطية المسيحية، ولكن سليمان كسر مع هاي اللغة. أوكي، يعني ما ضلوا هناك علقان في المواضيع تبعات الأيقونة، هو كسر معها. مثلا الألوان، المعجم اللوني تبع سليمان كتير اختلف عن الأيقونات، مثلا الأيقونات دائما تستخدم هيك ألوان قاتمة، سليمان غير في كل هذا. يعني سليمان أخذ الألوان أكثر للطبيعة، الألوان اللي هي لها علاقة في البلد بشكل مباشر، الأرض، السماء، الأشجار، البرتقال، الأحمر، كل هاي الأشياء انتقلت للوحة سليمان، بالإضافة إنه كمان لوحاته كبرت كتير، يعني بطلت زي الأيقونة الصغيرة. هذا الجانب كتير مهم في سليمان، إنه هو كسر مع هذه اللغة. ولكن سليمان أبقى على شغلة اللي هي كتير كتير كتير مهمة وهو كان ينتبه لها، إنه لوحاته دائما كانت تحمل الدراما اللي كانت موجودة في الأيقونة البيزنطية المسيحية. فبتحسي إنه لوحات سليمان كل شخوص اللي موجودة فيها زي كأنه هي شخوص تبحث عن الخلاص، جاهزة للتضحية، شخوص اللي تبحث عن علاقتها في الأرض. دائما في عنا هذا المشهد الدرامي ما بين الشخوص وما بين العناصر الأخرى الموجودة في اللوحة. هذا يعني أسلوب كتير مهم بعمل سليمان. طبعا هو بحكيها بشكل صريح، يعني إذا تسمعي مقابلاته عنده لغة ومفردات واضحة وصريحة، الأرض، الصمود، المرأة، الخصوبة، كل هاي الأشياء المفردات دائما بيستخدمها سليمان، ولكن هي ليست تماما بالسهولة هاي، لما تنتقل على اللوحة بتكون أكثر تركيب، أكثر معقدة. يعني هذا جانب كثير مهم في أسلوب سليمان الفني.
1: نعم، وهناك أيضا رمزيات متعددة، يعني في لوحة سليمان منصور هناك تفكيك أيضا لهذه الرمزيات، يعني تحدثت عن الأرض، عن الصمود، عن المرأة. مثلا في لوحة ألحان حزينة، المرأة التي تعزف على الناي، آلة الناي، بألحانها الحزينة تعود بنا إلى المعاناة الفلسطينية. هناك أيضا المبالغة في الأطراف، يعني في اليدين أو الرجلين كرمزية للتجذر في الأرض بالرغم من كل شيء، وهذا ما نجده في لوحة جمل المحامل. ذكرت الألوان، هناك هذه الشخوص التي تحمل حتى في حركات جسمها تذكرنا بهذه الأيقونات البيزنطية. يعني في اللوحة نجد مشهد حسي يعني، ولكن رمزياته هي أكثر بكثير من هذا المشهد الحسي بما نراه، مثلا أشخاص يقطفون الزيتون، ولكن الرمزية وراء شجرة الزيتون، الرمزية وراء أشخاص هي أكثر بكثير من فقط مشهد قطاف الزيتون.
0: صحيح تماما، سليمان واعي لهذه التفاصيل جدا. وكمان مرة نرجع للأيقونة، سليمان يدعي أنه الأيقونة هي تكتب كتابة وليست ترسم، فاهم علي؟ يعني في هناك بحاجة لوضوح في الأيقونة عشان لما المشاهد يشوفها أصلاً يفهم بالضبط شو المعنى، ما يفكر كتير، يعني مش لوحة تجريدية إنه بحاجة إنه أنت تفكر، توقف قدام اللوحة وتفكر كتير فيها. فسليمان كان واعي جداً لهي الرموز وبحاجة أن تكون واضحة في لوحاته. هاي الرموز لما تحولت من القديسين تحولت للفلاحين، من القديسات تحولت للنساء. تضخيم الأيادي هذا بحاجة كان إله سليمان كنوع من التشريح اللي هو بالتشبث، وشوي كمان بيحمل نوع من أنواع البطولة، وشوي بيحمل نوع من أنواع الصمود. هاي التضخيمات لعناصر معينة في الجسد.
1: نعم.
0: فسليمان كان واعي لهذا الجانب، إنه المشاهد الفلسطيني لما يشوف اللوحة تبعتي أنا كفنان لازم يفهمها بمجرد النظر إليها.
1: نعم.
0: وبحاجة إنه يستوعب بالضبط معناها بشكل مباشر، بالضبط العملية اللي بتصير أمام الأيقونة في أي كنيسة أو أي دير معين. فسليمان كان واعي لهذا الجانب، وكان واعي إنه بحاجة لهذا الوضوح. يعني شجرة الزيتون بالنسبة لسليمان ليست مجرد شجرة زيتون، هي عبارة عن عنصر الذي يدعو إلى التشبث في المكان، الذاكرة الجمعية تبعت الذاكرة الجمعية الفلسطينية اللي إحنا كنا بنعرف شجرة الزيتون وكنا عايشين معها وكنا قطفناها وكنا عملنا حواليها نوع من أنواع الطقوس. فسليمان بيرجع لنا هاي في اللوحة، ولكن الوضوح هذا موجود، ولكن ليس هناك مجرد وضوح على السطح، دائما في إشي بلوحات سليمان أكثر تعقيدا يعني، ولازم تطلع عليه بشكل أكثر فاحص.
1: نعم.
0: هذا يعني جانب كثير مهم في اللغة البصرية تبعت سليمان وعلاقته بالذاكرة الجمعية، وعشان هيك حضوره في المشهد الفني كثير مهم.
1: نعم. لا ننسى أيضا الرسم الكاريكاتوري والبعد السياسي في هذه الرسوم الكاريكاتورية، تحديدا عندما يستعمل الأبيض والأسود، يعني هناك الموقف السياسي وهناك الموقف الفني وهناك الموقف الإنساني وهناك الموقف أيضا المتردد، يعني كل مواقف في شخصية سليمان منصور.
0: صحيح.
1: أنت ذكرت شيء مهم.
0: صحيح.
1: جدا، قلت أنه لا نريد أن نزيد شيء سيرة على سيرة سليمان منصور التي يعرفها الكل، ولكن علينا أن نتوقف عند شو هو كان بده سليمان منصور برأيك. ماذا كان يريد سليمان منصور؟
0: تعال نجزئ سليمان منصور. سليمان منصور ليس شخص واحد، يعني سليمان منصور هو عندنا سليمان منصور الشعبي اللي لوحاته بالسبعينات والثمانينات كانت تحول إلى بوسترات، وطبعا هذا موضوع جمل المحامل، سوف نتطرق لهذه اللوحة أنا حسب رأيي مهم جدا لأن هي حوار مع إرث سابق.
1: نعم.
0: وفي عندنا سليمان منصور اللي هو الفنان اللي هو دخل الجاليريهات والمتاحف وصار عنوان لكل مقتنين اللوحات. هذا كمان جزء من سليمان منصور، يعني هو موجود وقائم وحي، وسليمان كثير اشتغل على هذا الجانب. وفي عندنا سليمان منصور الإداري، كان حريص يحمل شعار، وهذا طبعا مش بس سليمان منصور عمله، معظم الجيل اللي كان عم بيشتغل في نفس الوقت كان عندهم شعار من أجل أن تستمر الحركة التشكيلية الفلسطينية. هذا شعار موجود في كثير منشورات، في كثير بوسترات، في كثير كتالوجات اللي هي طرقت للمعارض اللي عملوها هذا الجيل في مختلف المناطق الضفة الغربية وفي غزة. فهذا سليمان يعني عدة محاور، وكل محور بده حلقة كاملة عشان نحكي عنه أو عدة حلقات.
1: وبالفعل نحتاج إلى عدة حلقات للدخول في تفاصيل ورموز وتخصصات الفنان الفلسطيني سليمان منصور الذي فارقنا في 24 من أغسطس. هنا تنتهي هذه الحلقة التي خصصناها عن شخصيته وعن فنه. شكر لضيوف حلقة اليوم، شكر أيضا لمازن الخليل على الهندسة الصوتية، وإلى اللقاء في الغد.

0: طيف ومسيرة، برنامج أسبوعي لشخصية عربية مرموقة للتعرف على مسيرتها. عزيزة نايت سباها،
1: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف ومسيرة. ضيفي وضيفكم اليوم يلتحق بنا من القاهرة من مصر. سعيدة اليوم باستضافة الكاتب والشاعر المصري زين العابدين فؤاد. أهلا بك سيد زين العابدين، وشكرا لقبولك دعوة فرانس 24.
2: أهلا بك وسعيد بالدعوة.
1: أهلا بك سيد زين العابدين فؤاد. بداية كلمة عامة عن الشعر ونظرتك أنت للشعر. نتحدث عادة عندما نتحدث عن أشعارك عن الشعر المقاوم، عن طبيعة الحال كل القضايا التي تدافع عنها إلى غير ذلك. بالنسبة لك، ما هو الهدف من وراء كتابة الشعر؟
2: بدون كتابة الشعر أنا أتوقف عن الحياة حقيقة، يعني إن الشعر منحني حياة وفتحني بوابات كثيرة جدا. هنا المقاومة هي مقاومة كل الظروف، مقاومة القبح فنخلق جمال، مقاومة القهر فيبقى الحرية، مقاومة العدوان يبقى الغناء في الحرب، مقاومة القيود والسجن يبقى الغناء من السجن والشعر في السجن، مقاومة يعني التلوث السمعي والبصري والفكري، فيبقى كلنا موجودين في شيء رائع اسمه الفن ميدان، وهكذا. يعني الشعر ليس فقط المقاومة بالصوت العالي،
1: نعم،
2: إنما مقاومة القبح، يعني خلق عالم أجمل.
1: طيب بالنسبة لك وفي تجربتك، الشعر كذلك مرتبط بالفقدان بالغياب. أذكر أنك من مواليد حي شبرا بالقاهرة عام 1942. الوالدة رحمها الله توفيت أثناء ولادتك، والوالد توفي وعمرك لم يتعدى 10 سنوات. هذه كذلك تجارب إنسانية تترك أثرا في الشخص، في الإنسان وفي الشاعر.
2: الفقد أو الموت أصبح، الموت بالتحديد أصبح جزء من حياتي. يعني بعد فقد الأم والأب كمان أخي الأكبر استشهد سنة 56 في أثناء العدوان الثلاثي، فالموت هنا بقى جزء من الكيان، فأنا بتعامل مع الموت باعتباره حياة أخرى. عشان كده حتى أنا دايما ما بكتبش كلمة إنه في حد مات، بكتب إنه في تغيير عنوان.
1: على ذكر التغيير، بعد وفاة الوالد سوف تنتقل إلى العيش مع عمك ومع عائلته، وهنا سوف تشارك حتى قبل أن تنتقل إلى دار العم، سوف تشارك في أول مظاهرة عمرك لم يتعدى 6. لكن بعد الانتقال إلى بيت العم سوف تكتشف كذلك شيء جديد، وهو تجربة الاعتقال عبر ابن عمك.
2: نعم، كانت تجربة غريبة جدا ومذهلة بالنسبة لطفل عنده 12 سنة. كنت ده حصل سنة 54، إنه ابن عمي الطالب المتفوق جدا في كلية الهندسة ملوش أي علاقة بالسياسة، طلب منه أحد زمايله في الكلية أن يتبرع لأسرة شخص فقير حكم عليه، فهو تبرع ب5 قروش وانتهت الموضوع بالنسبة لي تماما. لكن الشخص اللي كان بيجمع التبرعات كتب قائمة بأسماء الناس والتبرعات، ألقي القبض على كل من في هذه القائمة. كان عنده 19 سنة وحكم أمام محكمة عسكرية وحكم عليه ب5 سنوات، وهو من لا علاقة له على الإطلاق بالسياسة. فدي كانت تجربة مؤلمة جدا إن أشوف عملية الاعتقال. بعدها كمان كان في تجربة تانية، إن أول مرة أدخل سجن أزور
1: صح. عبر الزيارات العائلية، نعم،
2: ابن عمي في السجن. عبر الزيارات العائلية، وده أول مرة أدخل سجن. صحيح أنا بعد كده دخلت سجون كتيرة، لكن دخلتها يعني سجينا، لكن المرة دي دخلت زائر وأنا في سن مبكرة جدا،
1: وهو موضوع صعب كذلك بالنسبة للطفل في ذلك السن. قبل أن أعود إلى الاعتقال وأود أن أتحدث عنه طويلا لأن هناك أدب الاعتقال اليوم، لكن قبل ذلك متى بدأ الاهتمام بالشعر في كل هذا الزخم السياسي وهذه الحياة التي يعني حتى إلى غاية 10-11 سنة تغيرت كثيرا حياتك؟
2: الشعر بدأ معي لما الأسرة اشترت راديو، وده كان سنة 47، فابتديت أسمع الراديو لأول مرة، والراديو ده كان جهاز كبير جدا موجود في البيت، ما كانش فيه ترانزستور ولا حاجات من دي، يعني جهاز ضخم جدا نسمع منه أغاني ونسمع منه الشعر. ده جزء. الجزء الثاني، أنا مدين تماما إخوتي الأكبر إن هم علموني القراءة والكتابة في سن 3 سنوات، فلما دخلت المدرسة كان ممكن أني يعني أقرأ كتاب كامل، فكان أول حاجة بقراها كان دواوين الشعر، والشعر يعني خلق عالم جميل جدا، عالم موازي لكل القبح والقسوة اللي الواحد شافها في الفترة الأولى، وبالتالي الشعر هنا كان إنقاذ. بعد كده لما قريت الدواوين ابتديت أحس بإني ممكن أكتب، فأنا كتبت

0: او ابنها طبعا، يعني ما حدش يقدر ينازع في ده. ولكن اتمنى من الام دي انها تعرف انه عملية التشريح واجراء التشريح والتعاطي مع جثمان الابن يعني على صعوبته الى انه صوته الاخير. فانا اتمنى من الام دي انها تعرف انها يعني بانها بتتيح للطب الشرعي ان هو يقوم بدوره، وهي بتتيح لابنها ستيتمنت اخيره او كلمه اخيره قبل الرحيل.
1: جميل جدا. سأذهب إلى الطب النفسي إذن والدكتور حمدي مصيلحي. سيدي الكريم، بالنسبة إلى الأسرة، هل يمكن لغياب المعلومة أو تأخرها أن يحول التشريح إلى صدمة ثانية تعقد الحداد؟ وهل يختلف واقع التشريح نفسيا عندما تفهم الأسرة ضرورته؟
2: ما فيش شك في ذلك، لأن الأسرة ما بتتعرض لعملية التشريح بالذات لما يطلب منها أن هي تشوف الجثة، ساعات تعمل صدمة نفسية عند الأسرة وعند الأهل، بالذات الأم والأب يعني. فما فيش شك إن إحنا دايماً نقول هو الإطفاء القدسية على عملية التشريح أو على الجثة الميتة هو نوع من أنواع الإسقاط، إسقاط الحي على الميت لإطفاء قدسية عليه، ولا هو الميت حاسس بحاجة؟ إحنا ما نعرفش، هي حقيقة مطلقة ما نعرفش إيه اللي وراها بالظبط، وما نعرفش نهايتها إيه. واللي بيحصل القدسية اللي إحنا بنطفيها قدسية أحياء على الموت. فما فيش شك إن اللي بيتعرض للصدمة هو الحي مش الميت. هو الميت إحنا بنفترض إن هو خلاص فقد الإحساس وفي عالم آخر وفي بوابة أخرى وقوانين أخرى وظروف أخرى، ما نعرفش إيه هي، إن ما حدش فينا خد التجربة ورجع قال لنا إيه اللي حصل فيها. لكن القدسية هنا جاية من الأحياء، إسقاط من الأحياء على الحدث وإسقاط من الأحياء على الموت نفسه، لأنه اللي بيتأثر هو الحي مش الميت.
1: أستاذ محمد أبو هاشم، هل نبقى دائما في إطار العدالة ربما وقضية التشريح؟ بالنسبة إليك، هل تستطيع العدالة أن تمس بحرمة الجسد من أجل حماية قيمة أعلى هي الحقيقة، أم أن هناك أفعال تظل غير مقبولة حتى لو أجريت تحت سلطة القانون؟
3: طبعا سيدتي، نحن هنا أمام صراع مطلقات. من جهة إذن حرمة الجسد وإطلاقية الموت، يعني لاحظي أن كلمة الموت لا ترد إلا وهي مقترنة بكل الناس وبالإنسانية جمعاء. هذه ظاهرة ليست فقط ظاهرة شخصية، رغم أن تجربتها هي دائما تجربة شخصية، لكن هي ظاهرة تهم كل الناس، فالموت هو كلي من الكليات. لكن من ناحية ثانية، المطلق الثاني هو الحقيقة، لأن الحقيقة هي أيضا مطلق من المطلقات. وإذا نحن أمام نوع من تعارض المطلقات، ويعني أقدر الحرج الكبير الذي تجد العدالة نفسها فيه عندما تريد أن تصل إلى الحقيقة عبر نوع من بين ظفرين، يعني من المساس بالجثمان ومن إذن تشريحه. وإذن بشكل من الأشكال هنالك تدخل الوسيلة في زعزعة احترام هذا الشيء المقدس الذي هو جثمان الميت.
1: سأعود إلى الأبحاث الميدانية، هناك كثير من الأبحاث التي أظهرت أنه داخل معاهد الطب الشرعي الخوف من الجثة لا يرتبط فقط بخطر العدوى البيولوجية، ولكن هناك أيضا ما يمكن تسميته العدوى التخيلية، أي الخوف من أن يعبر شيء من الموت حدود الجسد عبر الرائحة أو اللمس أو مجرد القرب. دكتور حمدي، هل النفور من الجثة آلية بيولوجية لحمايتنا من المرض والتحلل، أم أنه خوف أعمق لأن الجثة ربما تكشف لنا مصير أجسادنا نحن؟
2: طبعا احنا دايما الموت حتى في طفولتنا محاط بأساطير كتيرة عن الميت، ان الميت ممكن يرجع، ان الميت ممكن يتكلم يعود كروح، انه ممكن يتخاطب معانا. احنا نفسنا بنخاف من الموت، فبنبني وسائل دفاعية ان احنا ما نقتربش من هذا الحصن او الحقيقة اللي كلنا مدركين انها حقيقة كلنا هنمر بيها. فالحل الأمثل إن أنا أعمل دينايل، أعمل إنكار، أنا لا أنا مش عاوز أقرب من الموضوع ده. لأحسن الأساطير اللي أنا اتعلمتها في صغري تبدأ تعود لي من جديد. فدايما إحنا عندنا زي ما فرويد قال، في عندنا صراع ما بين الرغبة في البقاء أو الحياة اللي هي الإرث والخوف من الموت. فدوت بيخلينا دايما نحط حصن، نحط حدود، ان احنا ما نقربش من المكان دوت، ما نقربش من الجثه ديت، ما نقربش من حدود الموت، لان الموت ممكن ينتقل الينا. احنا كده كويسين قوي، احنا كده احنا الموت مش لينا، الموت للجثة اللي ماتت.

0: فدايما احنا يبقى عندنا قدر من الانكار وقدر من بناء وسائل دفاعيه خوفا من الفناء. فدايما يعني فرويد لما طرح نظريته اللي هي الصراع بين الحياه والموت، ان احنا دايما بنخاف من العدم، فنبدا نبني حدود ونبدا وسائل دفاعيه حتى لا نقترب من هذا العدم. فهي ديت المشكله ان احنا بنخاف منه، لانه احنا كلنا عارفين ان هو حقيقه مطلقه. ايه اللي ورا الحقيقه ديت؟ مش عارفين، محدش خاض التجربه ورجع قال لنا ايه اللي حصل.
1: اذا هي رحله
0: كل دايما مرعوب من قصه الموت.
1: اذا ربما هي رحله حياه،
0: هي
1: رحله
0: وسيلة
1: هروب
0: دفاعيه، قد تكون رحله هروب وقد تكون رحله حياه وقد تكون رحله عدم، ففيها احتمالات كثيره جدا. فانا علشان اهرب من الديليما بتاعت هي ايه بالظبط، فلا ما اقربش منها خالص. انا ما اقتربش من رحله الموت علشان ما تعبش نفسي واقدر واقعد افكر هو هي رحله حياه، هي بدايه حياه جديده، هي عدم. والعدم هو اكثر الاشياء اللي بتخوف الانسان، لان العدم معناه نهايه مشروع الانسان.
1: وهنا ساسال الدكتوره سمر عبد العظيم، سيدتي انت الاستاذه في الطب الشرعي، هل تحسين ان النفور يختفي مع الخبره، ام ان الطبيب الشرعي لا يتوقف عن الشعور به بل يبني ربما طرق نفسيه ومهنيه للسيطره عليه؟
2: مع حضرتك جدا، الطبيب الشرعي بيخلق بيبني علاقة مختلفة جدا مع الموت، وعلاقته مع الموت مش شبه علاقة أي حد تاني بالموت، ولا حتى شبه علاقة الطبيب العادي مع الموت. الموت بالنسبة للطبيب الشرعي حقيقي مرحلة، وبالنسبة للطبيب الشرعي الموت هو بالنسبة له فتح لأبواب أسرار. فبالنسبة لنا، أو هكلم حضرتك عن تجربتي أنا شخصية، أنا العلاقة ما بيني وما بين الموت هي علاقة متصلة، ما تقدريش تبعدي عنه ولا تهربي منه زي ما بقية الناس بتعمل، بتبني حواجز. الطبيب الشرعي لأ، الطبيب الشرعي بيألف الجثمان، الطبيب الشرعي بيألف الموت، والطبيب الشرعي بيألف الحزن بتاع أهل المتوفى، بيألفه بشكل كبير جدا، بس بيألفه وبيعتاده، ولكن بدون ما مشاعره بتصبح سميكة. الطبيب الشرعي عادة بيبقى عنده تواصل مع مشاعر أهل المتوفى، وبيبقى فيها نوع من أنواع المسؤولية الحقيقة. فعلاقتنا بالموت مختلفة، تختلف اختلاف كبير عن علاقة بقية البشر بالموت.
1: سيدتي، في إطار أبحاث كثيرة وشهادات لأطباء شرعيين، تشير هذه الأبحاث إلى استخدام العاملين في غرف التشريح للفكاهة السوداء، للفكاهة أيضا، هل هذا ما تشاهدينه أيضا على أرض الواقع ربما في الدول العربية، أم أن هذا غير صحيح؟ ولو هذا صحيح سريعا، هل هي هذه آلية ربما للهروب من كل هذه السوداوية التي تحيط بالمجال؟
2: في كل مجال، وشبيه جدا باللي بيحصل في غرف العمليات بالظبط. الجراح من كتر ما الوضع بيبقى مألوف بتبقى وارد يحصل كده مثلا نكت سوداء أو حاجة، ولكن احنا الحقيقة تعلمنا فعلا من أساتذتنا ان احنا نمارس أقصى درجات الاحترام وضبط النفس في غرفة التشريح، نتيجة لاننا في حضرة الموت، احنا في حضرة جثمان، والجثمان دوت جثمان محتاج ان حضرتك تستمعي، محتاج ان انت كل حواسك تبقى منفتحة لإنفورميشن بتطلع من الجثمان دوت. فبالتالي ما بيبقاش مجال قوي لا للنكت ولا للهزار، ولكنه مجال اكتر للاستماع وشحذ الحواس دي.
1: سأعود إلى الدكتور من تونس، السيد محمد أبو هاشم. سيدي، لماذا أحاطت المجتمعات سريعا أرجوك جسد الميت بالطقوس، بالمحرمات أيضا؟ هل كان الهدف حماية الميت، أم كما كان يقول لنا الطبيب النفسي هو فعليا حماية لنا نحن الأحياء من مواجهة حقيقة مطلقة هي الموت؟
3: أنا في تلك الطقوس يعني نوع من الحاجز الذي يوضع بيننا وبين الموت. لا تنسي أن كلمة الموت يعبر عنها بعبارات كثيرة، وهذه العبارات لها دلالات مخصوصة. نحن نقول الأجل، ولكن نحن نتعامل مع الأجل طيلة حياتنا على أساس أننا نؤجله، سيأتي ولكن ليس من الضروري أن نفكر فيه في كل وقت. هذا الأجل نحن نؤجله، وعندما نكون أمام الميت وأمام الجثمان فإننا نكون يعني في مشهد مباشر لهذا الذي نعمل طيلة حياتنا على تأجيله. إذن هنالك نوع من حماية الأحياء ومن حماية الأقارب من مواجهة هذا المصير الذي هو مصير محتوم، وإذن هنالك نوع من الحماية النفسية يعني التي نحاول أن نقيمها من أجل إذن عدم الاصطدام، لأن الموت هو صدمة ومواجهته هي صدمة كبرى، وقد يكون قد تكون طريقة في مراوغة هذه الصدمة في أننا لا ننظر كثيرا، في أننا لا نجلس كثيرا حذو الميت، في أننا نريد أن نتخلص من حضور هذا الميت، هذا بشكل لا شعوري أن نتخلص من حضور هذا الميت في أسرع وقت ممكن.
1: سأعود إلى الدكتورة سمر عبد العظيم. سيدتي، الجسد الميت كما قلنا منذ بداية الحلقة ربما ليس ملكا عاديا للعائلة، لكنه أيضا ليس متاحا للدولة أو للعلم من دون حدود. العائلة تحمل ذاكرة الشخص ورغباته، القضاء يبحث فيه عن ربما الحقيقة، والطب يرى فيه أيضا مصدرا للمعرفة، المجتمع يفرض احترام الكرامة. سيدتي، إذا لم يكن الجسد ملكا خالصا لأحد، من يملك حق القرار بشأنه؟ هل الأولوية بالنسبة إليك لإرادة الشخص قبل الوفاة أم للعائلة أم وللقضاء عندما توجد شبهة جنائية؟
2: طالما في شبهة جنائية الجسد دوت بيحمل معلومات، والمعلومات دي هي يعني هي تندرج تحت الحق العام، فمش من حق حتى حد إن هو يتنازل عن حق المتوفى في التشريح، مش حقه، مش حق حد، لأن ده حق المجتمع، لأنه المعلومات اللي هتطلع من الجسد دوت وظيفتها إن هي تحمي المجتمع كله من ظلم ومن جور ومن أشياء كتيرة، فمش من حق حد إن هو يتنازل عن دوت طالما بقى فيه شبهة جنائية. غير كده هيبقى خارج حدود اختصاصي الحقيقة.
1: طبعا سأذهب إلى الدكتور حمدي مصيلحي. سيدي، هل يحق للأسرة في بعض الحالات، طبعا الحالات التي نتحدث عنها في حلقتنا اليوم، أن تطالب بالحفاظ على سلامة الجسد حتى لو أدى ذلك إلى بقاء بعض الأسئلة بلا أجوبة؟
0: وطبعا الموضوع منقسم بين ثلاثة، بين أسرة وبين ميت وبين مجتمع. إحنا بيحكمنا قوانين، لو الموضوع في مساس بالقانون يبقى لازم المجتمع يتدخل في الموضوع عن طريق القانون عشان يحمي باقي المجتمع. لو الموضوع خاص بالأسرة ومرتبط بالأسرة فقط، فهو حق الأسرة أن هي تتصرف في الموضوع. لو الجسد ده ملكي أنا شخصيا، زي ما بنشوف مثلا في الغرب، أن أنا ممكن أعمل كونسنت، أعمل كونسنت أن أنا أتنازل عن أجزاء وافق من جسدي أتبرع بيها زي الكلى أو وموافق على ذلك، فهو ملكي أنا، من حقي أتصرف فيه، خلاص هو ملكي. فإحنا بيحكمنا ثلاث حاجات: قوانين المجتمعية، قوانين الدولة اللي أنا بعيش فيها، قانون الأسرة، الأسرة عاوزة إيه من الموضوع، وقانون الشخص نفسه اللي هو متوفي، أنت عاوز إيه من جسدك. وهل وبعض الناس يقول لك أنا أتبرع بكليتي أو بقلبي أو بالليفر أو بالكبد علشان أنا هعيش في شخص آخر، يعني اللي هي الامورتال او الخلود، انا بخلد من خلال شخص اخر فبسيب عضو مني باقي في الحياه. فهي بتختلف حسب اختلاف المكان وحسب عقيده الشخص وحسب عقيده الاسره نفسها وفكرتها عن الموت.
1: شكرا جزيلا لك. سؤال اخير لكم جميعا، يمكن ربما هو سؤال الحلقه سنعود اليه في الاخر. في القرن السادس عشر كتب فرانسوا غابلي: العلم بلا ضمير ليس الا خرابا للروح. وبعد خمسه قرون اصبح العلم قادرا على فتح الجسد وتحليل اعضائه وقراءه ادق اسراره. اسالكم جميعا، ابدا معك دكتوره سمر، هل يبقى الجسد البشري مقدسا بعد الموت ام ان الحقيقه اصبحت هي المقدس الجديد بالنسبه اليك؟ طبعا
2: الاثنين مقدسين، الاثنين مقدسين ولا ينفصلان. الجسد يبقى مقدسا لان بتقديس الجسد تتقدس المعلومه اللي بتطلع منه، فما فيش اي انفصال ما بين الاثنين حقيقي.
1: ماذا تقولين لاي شخص يشاهدك اليوم وهو يخاف، له هيبه، له رهبه من كلمه الطب الشرعي، من كلمه التشريح، ويعتبرها تابو ممنوع لا يجب ان نتحدث عنه؟
2: الطب الشرعي علم وعلم قائم على بيلرز زي أي علم تاني ولابد من مناقشته. والعلم اللي بيبقى داخل أسوار الجامعة أو داخل مجتمعات العلماء هو علم لا ينتفع بيه، فلازم نتعلم ولازم كلنا نعرف وجود العلم دوت ومعرفتنا بيه تحصلنا في حياتنا اليومية وتحصلنا في مماتنا كمان، وكلنا قريبين من الموت، يعني احنا قريبين كده من الموت، نظن انه بعيدا ولكنه حقيقي قريب جدا. فوجود المعرفة مهمة جدا ومهمة لكل الناس مش بس العلماء.
1: شكرا لك سيد دكتور حمدي صلحي، تفضل الكلمة لك.
0: هي الحقيقة العلم قدر يجاوب على أسئلة كان صعب الإجابة عليها، ويمكن أكتر علم إحنا يعني بنشوفه دلوقتي اللي هو الإيفوليوشنال ميديسن، اللي هو علم الطب التطوري. فنلاقي إن العلم ده أجاب على أسئلة كثيرة جدا، زي قصة الجينات وخلودها. إحنا كناش نعرف إن الجينات ممكن تبقى خالدة، إن الجسد فاني لكن الجين خالد، فكنا هنعرف إزاي إن إحنا خالدين وهنبقى وما زال في جينات موجودة عندنا من أيام أبونا آدم حتى الآن. لولا العلم ولولا الدراسة ولولا البحث كنا نقدر، كنا لسه هندور في فلك الحفريات والكلام ده. فالعلم ما فيش شك إن العلم قدم لنا إجابات لا يمكن كنا هنقدر نصل إليها إلا بتشريح الجسد والحصول على معلومات عن الجينز وعلى استمرارية الجينات وعلى خلود هذه الجينات وعلى تأثير البيئة على الجينات، بدون تشريح وبدون علم وبدون بحث.
1: سيدي، كيف يمكن أن أتصالح ربما مع فكرة الموت مع فكرة التشريح، مثل الدكتورة سمر عبد العظيم ومثل حضرتك؟
0: والله نتصالح معها إن إحنا بنقدم خدمة للإنسانية من خلال البحث، من خلال العلم. ان انا لما بقول والله لا انا بشرح الجسد ده مش عشان اشوهه، يعني الهدف من التشريح مش تشويه ولا لعب ولا اي حاجه. احنا بيحكمنا قوانين علميه، قوانين طبيه، قواعد علميه بنحترمها جميعا كاطباء. القواعد دي ساهمت كثيرا في اكتشاف حقيقه الجينات، في اكتشاف حقيقة المرض، في اكتشاف حقيقة العلم، في اكتشاف العلاجات اللي احنا بنكتشفها. فبدون ما احنا نستخدم التشريح وبدون ما نستخدم العلم كنا هنبقى واقفين محلك سر من 2000 سنة. فبالعكس يجب علينا ان احنا نحترم ذلك وناخدها من وجهة نظر ان مفيش اي اهانة للجسد ومفيش اي اهانة للجثة ان احنا نعمل تشريح او ان احنا ندور وراها ايه.
1: ربما اضفت مقدسا،
0: احنا لازم نأهل نفسينا او نجهز نفسنا.
1: ربما اضفت مقدسا اخر، والعقل هو العقل البشري هو العلم ايضا. فقط لكي نسمع الدكتور سيد محمد ابو هاشم محجوب، سؤال اخير دائما، الحقيقه مقدسه ام الجسد البشري مقدس بعد الموت؟
3: قدسيه الجثمان وقدسيه الجسد هي شعور بهذه القدسيه. ويعني أنا أفاجئ لأني أريد أن أنهي على سؤال في نهاية الأمر. عندما يدخل الطبيب إلى قاعة التشريح، هل يحمل معه هذا الشعور بقدسية الجسد البشري؟ وكيف يمكن أن يتعامل مع هذا الشعور ومع هذا الانفعال في حين أنه مطالب بمعاملة الجسد كأي شيء من الأشياء؟ بل إن شرط بلوغ الحقيقة وإدراك الحقيقة هو التخلي عن كل انفعال. ماذا عن الانفعالات الأخرى؟ انفعال الموت أو الخوف من الموت، انفعال الشفقة على هذا الميت الذي قد يكون ربما ضحية جريمة. ماذا عن هذه الانفعالات الأخرى؟ وكيف يمكن للإنسان الذي هو الطبيب أن يتركها جانباً حين يحمل المشرط ويقدم على عملية التشريح؟ أنا أعتقد أن هذه من الوضعيات الصعبة جدا. لا شك أن كليات الطب تتحمل مسؤولياتها في تعليم المتعلمين كيفية السيطرة على هذه الانفعالات، لكن القضية ليست في السيطرة عليها، القضية هي في العلاقة الموضوعية القائمة ما بين المعاملة الآلية للجسد وما بين ما نحمله نحن من المشاعر والانفعالات عندما نكون بمحضر الموت.
1: ربما أنهيت بسؤالي أنه الموضوع معقد، الموضوع ربما فلسفي. باسمي وباسم ليلى ميسوم وسلمى المنصر فريق البرنامج، شكرا لكل الضيوف على حضورهم، على تقاسم معرفتهم معنا. نهاية النقاش في استوديو فرانس 24، بداية ربما عندكم، شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء، تحياتي.
4: في فلك الممنوع، سلمى بنجارة، مونتي كارلو الدولية.

0: Était-ce un accident ?
1: mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية. تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم. توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً ويحلل أبرز الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، كل اثنين عند الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا. توب سبور، نبض الملاعب على مونتي كارلو الدولية.

0: مذاقات من العالم.
1: في مذاقات اليوم كيكة التمر مع الشيف ضحى العطشان. صباح الخير شيف.
2: أهلا وسهلا.
1: والله أنا متحمس جدا جدا لكيكة التمر.
2: أهلا وسهلا. صباح الورد, صباح الحلو,
1: صباح التمر والفل وكل شيء لذيذ.
2: صحية.
1: نعم
2: حبيبتي, أهلا وسهلا. اليوم بعطيكم كيكة صحية ولذيذة وما تأخذ وقت.
1: تفضلي.
2: طيب أول شيء حنجيب كوب تمر ونزوع النواة, نشيل النواة اللي جوا ونحط عليه كوب موية مغلية ونهرسه كده بشوي بالشوكة ونحطه على الجنب. ننخل كوبين من الدقيق.
1: تمام.
2: نحط عليهم ملعقة كربونات الصوديوم. طيب ملعقة صغيرة حقت الشاي.
1: نعم.
2: وملعقة متوسطة بيكنج باودر ورشة ملح.
1: أوكي.
2: ونخلطهم كونات الجافة. بعدين نخفق 3 بيضات. أنا شوفي إذا حطينا زبدة يكون الكيك.
1: نعم.
2: 3 pound كيك يكون كده شوي قاسي. إذا حطينا زيت يكون طرية.
1: أوكي.
2: براحتكم, عندنا نص كوب زيت أو زبدة.
1: أوكي.
2: اللي يحبها, اللي في ناس تحب الكيك كده مقرمش, في ناس تحبه طري.
1: صحيح. نعم.
2: نص كوب زيت أو زبدة.
1: فالزيت هو اللي بيعمله طري والزيت هو اللي بيعمله طري والزبدة هي اللي بتعمله مقرمش.
2: أيوة.
1: نعم.
2: إحنا بنستبدل كوب السكر, هي بكل كيكة في كوب سكر.
1: صحيح.
2: إحنا بنحط تقريبا, أيوة بنحط بدالها عشان نخليها صحية, 2 موز. أو شوي من دبس التمر أو خلاص اكتفوا بالتمر حسب أنت كيف تحبي حلاوة الكيكة.
1: تمام.
2: أنا جربت صراحة الموز طلع بديل رائع للسكر ويخلي كيكتك قوامها كمان خيالي.
1: الله حلو.
2: بنحط شوية هيل وزنجبيل, نقطة هيل وزنجبيل وقرفة وش اسمه وقرفة نقطة يعني بكده بطرف الملعقة. نعم. وفانيليا هيك ونخفق لحد ما يصير قوام أبيض.
1: بهاي دول البهارات هيك بيعطوا نكهة هيك خفيفة
2: بيعطوا كده طعم. نعم. مميز للكيكة. نعم. وبصير تاخذ العقل. بعدين حبيبتي حنحط كيك كوب حليب أو زبادي.
1: بيمشي الزبادي مع
2: مادة سائلة عشان
1: الزبادي بيمشي مع الكيكة
2: يجنن يطلع لذيذ أو لبن رائب. ترى أهم شيء إنه كوب.
1: طيب
2: بس بعدين حنحط التمر اللي خلطنا يكون برد شوي وحنحط قطع من الجوز. حلو. وبعدين بنحط المواد الجافة اللي هي الطحين.
1: نعم.
2: وندخلها نحط على الصينية مدهونة زيت أو زبدة وندخلها على 180. وبس قبل ما تطلع حنحط نص كوب. أنا جربت, شوفي أنا حعطيكي صوص كراميل صحي. أنا حطيت قطعتين زبدة, ملعقتين زبدة.
1: أوكي.
2: ونص كوب من دبس التمر. وربع كوب من كريمة الطبخ.
1: أوكي.
2: خلطتهم كده على الغاز بس كده بس يعني بس يدفون. هذا أحلى كراميل صحي وبدون سكر.
1: يا سلام, كلها صحية هيدا, ما في شي سكر فيها.
2: عجيبة. نعم
1: الله.
2: ما في, وفيك تستبدلي الدقيق بالدقيق الأسمر
1: كمان
2: معك وبصير ما في أحلى منها
1: مع هيك. أيوة. فنجان قهوة على الصبح. بدي اقول لك ايه كمان اوقات بشوف اوقات في شوفان بيستخدموا الشوفان.
2: ايوه القوام الشوفان يعطيها قوام. انا عن نفسي ممكن اخلط كوب من الدقيق مع كوب من الشوفان حتضبط معك.
1: ايه ليش لا,
2: الدقيق يعني يعطيها كذا طعم كذا. بس لو كان في شخص عنده حساسية, ترى في كثير الحين كيكات بدل الدقيق وتضبط, يعني يحطون موز. ترى الموز يعطي الكيكة طعم.

0: موز أو قرع أو في كتير أشياء ممكن تسويها يعني بدل الدقيق للي عندهم حساسية.
1: يا سلام، صحية صحية 100%.
0: يعطيها قوام.
1: نعم
0: نعم جربيها وادعي لي. لا تنسون رشة ملح تعطيها على الكراميل كذا.
1: وقدم نتركها بالفرن شي نص ساعة 40 دقيقة.
0: أيوة حسب قالبك أنت. إذا القالب اللي من جوا فيه تجويف نص ساعة، إذا بتحطينها بقالب الباوند كيك طيب لا هتاخذ وقت أطول 45 دقيقة. أنا عن نفسي أخليها على 180 ثلث ساعة، بعدين أرجع أقصر على 150 طيب، وأخليها مثلا ربع ساعة زيادة عشان أنا أحب الأطراف الكيكة كذا تكون مقرمشة
1: مقرمشة. يا سلام لذيذة جدا.
0: وبعدين بس تطفي الفرن خليها 5 دقائق حيعطيها تحمير ولون رائع. وبالعافية عليكم.
1: شكرا جزيلا لك شيف ضحى
0: حبيبتي. شكرا لك وتشرفت فيكم. وبالعافية
1: تشرفنا فيك.
0: شكرا يا روحي. شكرا الله يسعدك يا روحي. شكرا.

فريدة سيف نبيل، يعني من أبرز الأغاني وأبرز الفنانين العراقيين، فعلا أغنية جميلة جدا. وهكذا نكمل صباحنا اليوم مع برنامج كافي شو وفقرات متنوعة، وكن هذا الصباح مع موضوع فرشاة الأسنان التي دخلتها الذكاء الاصطناعي. وصلت شركة دايسون مع صاحبة أيضا والمخترع فيها جيمس دايسون، وصل إلى موضوع الأسنان وبابتكاره الجديد فرشاة، هذه الفرشاة التي تحمل كاميرا صغيرة تصور لنا أسناننا وتعطينا أيضا ضخ كبير من المياه للتخلص من كافة الترسبات الصغيرة بين الفراغات. ابتكار جديد، ولكن ليس الجميع يعني بمقدرته أن يشتري آلة $500 بصراحة يعني. ولكن أصبح السؤال اليوم، هل نحن فعلا بحاجة إلى هذه الآلة داخل الحمام؟ هل نحن بحاجة إلى أن نصرف هذه هكذا أموال لنحصل على هكذا نتيجة؟ أسئلة كثيرة نضعها في قيد المستمعين، يعني بحاجة لنسمع رأيكم بهذا الإطار. ولكن قبل ذلك رح نستمع إلى أغنية وسنعود إليكم.

0: بإمكانكم معاودة الاستماع إلى هذا البرنامج على بودكاست مونتي كارلو الدولية.
1: وإلى موقع mc-dualia.com ومعنا شريف من الموقع. وشريف، يعني الأخبار غير مسرة هذا الصباح بصراحة، يعني أخبار محزنة جدا. صباح النور وصباحك خير ونور وكل شيء حلو، ولكن سنتكلم قليلا عما يحصل في المنطقة وعما قد نجده على الموقع من تطورات، ونبدأ من الجنوب اللبناني ومن التصعيد هذا الصباح. والتصعيد هذه الأيام الأخيرة
2: طبعا التصعيد واسع جدا. نعم. مؤخرا وهذا كان ملحوظا، يعني خصوصا على أعتاب المفاوضات وجلسة المفاوضات المرتقبة وإلى آخره، ولكن الأساسي في كل المشهد في جنوب لبنان هو الحديث وملف علي الطاهر.
1: نعم. السردية الإسرائيلية تقول أنها تسيطر.
2: حزب الله يلتزم الصمت وما من بيانات مباشرة وواضحة حول ما هو مصير هذا المرتفع طبعا، واستمرار هجوم حزب الله على الدولة اللبنانية باعتبار أن المفاوضات هي التي سهلت هذا الموضوع إلى آخره. ولكن اللافت أيضا، يعني إضافة إلى سردية إسرائيل حول علي الطاهر، الحديث الذي حصل حول دراسة إسرائيل عملية تقليص قواتها. نعم. في جنوب لبنان، وإضافة مناطق أمنية جديدة، والحديث عن مناطق رمادية. نعم. ومناطق صفراء
1: ملونة. طبعا كفة البالت الألوان كلها. نعم.
2: وبالتالي يعني لدينا ألوان جديدة واضح ستدخل على الخريطة إلى أن تدخل، يعني
1: ستدخل أكثر في العمق الجنوبي.
2: هذا ما أعلنه نتنياهو، هذا ما الذي صرح به كاتس في مناسبات متعددة بهدف حماية طبعا أمن شمال. نعم. شمال إسرائيل.
1: يعني كافة التفاصيل والمستجدات نلقاها على الموقع، وأيضا ننتقل إلى فلسطين وإلى الضفة الغربية.
2: طبعا يعني
1: ملف الاستيطان
2: الملف يتوسع بشكل دائم، ويعني هناك الكثير من ردود الأفعال، ولكن اللافت كان رد فعل سفير الولايات المتحدة هاكبي الذي زار مناطق متعددة في الضفة الغربية، يعني وأهمها كان توجه لزراعة الرمسعية، وهي قرية فلسطينية معظم سكانها يعني يحملون الجنسية الأمريكية، ومن هناك يعني أطلق تصريحات اعتبرت أنها غير مسبوقة، ولكن يعني نسبيا لكثير من المراقبين هذه التصريحات هي ليست على قدر المستوى المطلوب من سفير دولة بهذا الحجم، من أجل إيقاف ما يحصل في الضفة الغربية ومن جرائم تحصل ضد الفلسطينيين ومن توسع للاستيطان وطبعا هذا الموضوع ينعكس أيضا على غزة، وتصريحات أيضا هاكبي الذي رد في تصريحات لاحقة على ما كان يتم إعادة طرحه بشأن تهجير سكان غزة. نعم. وهذا الذي كان تحدث عنه بن غفير وسموتريتش وإلى آخره، ولكن بن غفير مؤخرا كان قال أنه قدم خطة تمتد على بضعة سنوات من أجل تهجير
1: مليوني
2: غزة. وهاكبي رد وقال لا خطط لتهجير. نعم. سكان غزة.
1: فإذن كل هذه الردود الفعل، التصريحات وهذه التفاصيل نجدها على mc-dualia.com. وعندك شي خبر هيك غير هذه الأخبار يا شريف، ولا سنبقى في الأخبار السياسية؟
2: لا، لدينا نعم. كثير من الأخبار.
1: نعم.
2: يعني
1: نعم. فعلا
2: السياسة.
1: نعم.
2: هي الطاغية،
1: هي الطاغية هلا
2: للأسف. ولكن إذا بتحبي طبعا لدينا فرنسا ستتبنى.
1: أنا ما بحب، أنا خي متلقي.
2: فرنسا ستتبنى. نعم. خريطة جديدة للعالم، مختلفة عن تقسيم الخرائط الحالي. نعم. للكرة الأرضية.
1: طيب.
2: وذلك بهدف إبراز الأحجام والكتل الجغرافية الحقيقية كما يجب أن تكون، يعني لأن وفقا لعلماء الجغرافيا الرسم الخرائطي للكرة الأرضية الآن هو قائم على نظر يعني نسبيا. نعم. يأكل من مساحات دول معينة.
1: أوف.
2: وقارات معينة، على سبيل المثال أفريقيا تظهر أصغر بكثير من الولايات المتحدة على سبيل المثال، في حين هي أكبر بكثير من الولايات المتحدة.
1: يعني
2: طبعا
1: المساحات على الخريطة.
2: نعم. طبعا لديك هذا الخبر، لديك أيضا تشات جي بي تي.
1: طيب شو بوتشات؟
2: سي يعني رح ينزل قريبا الإعلانات الإعلانات على تشات جي بي تي.
1: طيب.
2: ولكن أنت تخيلي إعلان على تشات جي بي تي كيف يعني؟
1: نعم بدنا نشوف
2: يعني مخيط مفصل من شانك يعني رح يكون
1: حلو استهداف على كافة
2: استهداف مباشر
1: مباشر على كافة المنصات مش تركينا بحالها يعني. كنت عم شوف ديك المرة إنه صار في بس الكتب اليوم ما فيها إعلانات.
2: طبعا
1: نعم هي المحل الوحيد اللي ما فيه إعلانات هي الكتب
2: يعني الإعلان وراكي وراكي
1: نعم شريفة إذن كافة التفاصيل وكافة الأخبار نلقاها على amsi-dualia.com على منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أيضا على واتساب على قناة واتساب الخاصة فينا. بدي أشكرك شريف وإن شاء الله يا رب يعني هيك نصحى يوما ما على أخبار سعيدة.
2: أمين
1: أمين. شكرا لك. يوم سعيد.
2: سعيد.

مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. مختارات موسيقية مونتي كارلو الدولية.

0: مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية، لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين 8 و11، وكذلك في برنامج مراسي في 12:06، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالات الثقافة على موقعنا mc-dualia.com. كافي شو مايا صباح.

أهلا وسهلا لكل المستمعين ولكل من انضم إلينا الآن في موعدنا الأخير من برنامج كافي شو. في هذه الساعة رح يكون معنا الفنان الجزائري إسماعيل شيرتوك. رح نحكي عن جولته اللي عم بيقوم فيها بفرنسا وعم بيقدم عرض بعنوان لالجيري تو لام أو تو لا كيف. رح نشوف من خلال هذا العرض الرسائل التي يعمل على هيك إرسالها إلى الجمهور بطريقة كوميدية. ورح يشارك هذا اللقاء أيضا ياسين بن شقرون وهو مؤسس جمعية إيكوزيوم آرت اللي كمان بتسعى للترويج للتراث الجزائري وبتدعم الفنانين وبترعى هذا العرض، ولكن سيكونان ليس عبر الهاتف هذه المرة، معنا بقلب الاستوديو في باريس. كتير متحمسين لهذا اللقاء، ولكن خلوكم معنا لأنه قبل ذلك سنتعرف إلى جديد الفن وإلى جديد الموسيقى.

0: في إطار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والموضوع الذي كنا قد تحدثنا عنه هذا الصباح، فرشاة الأسنان التي دخلها الذكاء الاصطناعي، هل أنتم بتتجرأوا فعلا على هذه المصاريف $500 لهذه الفرشاة الأسنان حتى تشوف أسناننا وتفرشي لنا أسناننا؟ بعرف أنا طولت عليكم قليلا في قراءة تعليقاتكم، ولكن سنقرأها الآن عن موضوع فرشاة الأسنان. محمود الأحمدي من لبنان بيقلنا: المرفقة بالكاميرا، من الممكن جدا أن أقتنع يوما ما مواكبة العصر التكنولوجي الثوري، ولكنني حاليا مقتنع بالفرشاة العادية التي استعملها يوميا كل صباح منذ طفولتي بتوجيهات من الأهل. إلى غد مشرق وأسنان تشع كالألماس. شكرا لك محمود. دكتور أمين بهمنا رأيك، أكيد عم بيقول: أنا مع التطور ومع كل اختراع مفيد مع أو من دون ذكاء اصطناعي، وأكيد أحب أن أجربه ولربما أقتنيه، ولكن فقط حين يكون سعره معقول. وجهة نظر جيدة. راشد البحرين بيقلنا: أعتقد زيارة الطبيب الأسنان للتنظيف هو أرخص من هذه الفرشاة المتطورة جدا. الطائر الحر: صباح الخير، من غير المعقول اتفاق هكذا مبلغ، أتفق انفاق هكذا مبلغ إذا كان الفم مشلولا، فالفرشاة تقوم بواجبها على أكمل وجه، وكذلك المضمضة، كلاهما مفيدان لصحة الأسنان واللثة وفوائد أخرى مثل تحريك عضلات الفك والخدين وتنشيط الجسم بشكل عام. شكرا لك طائر الحر، وصباح الرواء لك أيضا يا الصبح. شكرا على تعليقاتكم في إطار هذا الموضوع، والآن سننتقل إلى الجديد الفني وإلى جديد الأغنيات.
1: جديد الإصدارات.
0: نجوى كرم تعود بعد غياب لفترة معينة بأغنية اشتقت لك، وهي أولى أغنيات ألبوم شو ما صار. أصدرت أحدث أعمالها الغنائية لتكون أول أغنيات هيدا الألبوم في خطوة تعلن عنها من خلال انطلاق المرحلة الجديدة من مشروع الموسيقي المرتقب. وكانت قد أعلنت عبر منصة التواصل الاجتماعي عن أنه هي في فترة جديدة من حياتها وفي مشروع جديد بحياتها، من خلال فيديو كليب من إخراج بيير خضرة. وهيدي الأغنية يعني هي البداية الرسمية الجديدة لألبوم شو ما صار. رح نستمع إلى شو ما صار لنجوى كرم، إلى اشتقت لك عفوا، من ألبوم شو ما صار لنجوى كرم.

يستعد لحفله في الإسكندرية إلى حفل آخر لفرقة كاتساي التي أيضا تستعد لحفل موسيقي في باريس يوم 9 سبتمبر. وكانت الفرقة قد أعلنت عن جولة وايلد وورد تور، وهي جولة عالمية بدأتها بالفعل في الأول من سبتمبر في دبلن، والآن ستمر بباريس يوم 9 سبتمبر. كل اللي بحبوا هذه الفرقة الموسيقية فأنتم على موعد معهم في باريس، ونستمع إلى غابرييلا أحد أغنياتهم.

SI التي تستعد لحفل في باريس. وننتقل إلى كارول جي وبرونو مارس اللي أيضا طرحت يوم الأربعاء 2 سبتمبر الفنانة كارول جي الفيديو كليب الرسمي لأغنية ستيل التي بتجمع بتعاون غنائي مع برونو مارس. وكان هذا الأغنية ذات طابع هيك رومانسي وواضح، وكانت هذه المفاجأة هي مفاجأة الجمهور من بعد ما كانت قد فاجأتهم سابقا خلال حفلة بلوس أنجلوس اللي انضم عبره النجم العالمي برونو مارس معه على المسرح. وهذه المفاجأة الثانية لإلها أنه تم تصوير هذه الأغنية، وفعلا يعني هذا الثنائي الجميل في هذه الأغنية الجميلة اللي رح نستمع لإلها هلأ على الهواء.

تيل كارول جي وبرونو مارس. وبهذا نكون قد أنهينا فقرة جديد الجديد الفني، وسنتوقف مع أغنية قصيرة قبل أن نستضيف الضيفين اليوم في مساحتنا الحرة.

0: مساحة حرة.
1: نصل في كافي شو إلى محطتنا الأخيرة هذا الصباح وفي مساحتنا الحرة. اليوم في الاستوديو الفنان الجزائري إسماعيل شيرتوك وياسين بن شقرون مؤسس جمعية إيكوسيوم آغ التي تعنى بالترويج للتراث الجزائري ودعم الفنانين بين الجزائر وفرنسا والتي ترعى هذا العرض. صباح الخير لكما وأهلا وسهلا فيكم اليوم معنا في الاستوديو.
2: صباح النور أستاذة مايا. صباح النور, شكرا للاستضافة والفرح والسرور كبير بتواجدنا هنا لنتكلم على على العرض.
1: على العرض رح نحكي بالتفاصيل عن العرض وعن هذا الدعم أيضا من إيكوسيوم لهذه المواهب من الجزائر. ونبدأ معك أستاذ إسماعيل, يعني لالجيري تو لام او تو لا كيف, عنوان هيك ملفت جدا. وكلمة كيف بالفعل أنا تعلمتها بالفرنسا, يعني بحكي اللغة الفرنسية ولكن لم أكن أعرفها إلا انتقلت لفرنسا وعرفت يعني كيف. لما نحب شغلي كتير منقول جو لا كيف بالفعل, فلماذا هذا العنوان؟
2: العنوان هذا لعرض اللي نتكلم على الجزائر. الجزائر ما في خيار لكن نحبها أو نحبها, هيك هو عنوان العرض. وهي تتكلم عن الجزائر بسلب فكاهي, بسلب ثقافي, بسلب لكي نعطي نظرة عن الجزائر اللي الناس يعرفوها لكن ما بيعرفوها بجد. يعني
1: مين ممكن ما يكون بيعرفها؟
2: الجزائر نعرفوها لكن نعرفوها عن طريق الميديا, عن طريق
1: صحيح.
2: عن طريق
1: ما الأخبار
2: عن طريق الأخبار اللي هذه السنين الأخيرة هي سلبية نوعا ما.
1: نعم.
2: هي عن التطرف الديني, عن نتكلم عن الجزائر عن الاستعمار في فرنسا, لكن الجزائر هي بلاد ثقافة, بلاد فكاهة, بلاد نساء, بلاد طموحات, بلاد أحلام. هيك هو هدف هذا العرض.
1: نعم.
2: التكلم بفكاهة عن كل هذه الأشياء.
1: يعني في رسائل كثيرة رح نحكي.
2: نعم.
1: عنها. ولكن مع ياسين أيضا تدعمون دايما المواهب, هذه هكذا مواهب, وهذه المرة يعني كنا المرة السابقة في موهبة مختلفة, وهذه المرة مع أستاذ إسماعيل يعني في ستاند أب كوميدي. شو بيعني لكم فعلا تدعموا هذا النوع من الفن؟
3: أولا أخت مايا شكرا على حسن الاستضافة.
1: شكرا لك.
3: في لافامي أم سي راديو أم سي دي الآن في هذا الموضوع مهم جدا لكي تكلمي فيه, لأنه الستاند أب تقدم لنا في 2026 في نفس الوقت وين إسماعيل بدأ المشروع تاعه لالجيري تو لام تو لا كيف. أنا كنت في دورة فرنسية مع اثنين فنانين من الجزائر جاءوا, وكنا نتصلوا باستمرار ونعطوا الأخبار, المشاكل, الصعوبات. وجالينا ستاند اب لأنه بعد 4 سنوات من تأسيس إيكوسيوم آغ كاين يعني فنانين ينطلقوا في الجزائر, يعني يبدأوا المشروع الفني تاعهم, يتصلوا بنا وحنا ننظموا هذا الفواياج, يعني
1: الرحله
3: من الجزائر الى فرنسا, ولا الجزائريين في فرنسا يتصلوا بينا دونك نتعاملوا معهم. وستاند اب بدا بهذه الصفه هذه.
1: حلو الستاند اب هلا كثير عم يبين بوضوح اكثر العالم عباله هيك تنبسط, عباله تضحك, عباله تروح هيك.
2: نعم.
1: عن نفسها شوي من هذه الاخبار السيئه.
2: نعم.
1: اللي عم نشوفها كل يوم. عندك مسؤولية تضحك الجمهور. ومسؤولية كمان الرسائل اللي بدك تحضرها للجمهور. فكيف يعني كيف بلورت هيدي المسرحية حتى تخلط بين اثنين, الرسائل الضمنية والضحك أيضا؟
2: والله الستاند اب لما أتكلم عن هذا المشروع أقول نفس الحكاية, أقول لو فكرت يعني بصفة يعني عميقة في هذا المشروع ما عملته لأنك تطرح نفسك أمام 200-300
1: شخص
2: وبهذه الرسالة, أنتك تضحكهم, أنتك تعبر عن, عن, عن رسالة, تتكلم عن ثقافة, عن شعب. ونعم ستاند اب عم يرجع وسيلة يعني عميقة, وسيلة
1: صحيح.
2: جيدة جديدة في التعبير, في التكلم عن مسائل معنا يعني وسائل كثيرة باش نتكلم عليها, اللي صار في العالم, اللي صار في بين الشعوب, اللي صار العنف اللي كاين في في في يعني في في في, في السوسيتي يعني عن كل هذه المسائل. وانا آمن كثير بالفكاهة, وانا مستعملها في كتابتي قبل ان استعملها على على الخشبة المسرح.
1: يعني كتابك ايضا إليزي أكاديمي
2: نعم.
1: اطلقته, هو كان مصدر الهام انك تعمل هذه المسرحيات.
2: نعم.
1: ليه من الكتاب, من الكتاب الى المسرح دغري, يعني كيف هيك عملت هذا الجسر؟
2: الفكرة جت لما كنت بعمل حلقات يعني مع الجمهور بتكلم عن الكتاب, كنت بشاهد الناس كانوا يضحكوا.
1: أوكي.
2: الناس كانوا يعني
1: يتفاعلوا
2: بصفة عميقة. أنا قلت لنفسي لماذا لا ما نديرش يعني هاد المومو يعني هاد الكتاب ما نطرحوش كمسرح كعرض مسرحي.
1: حلو. وبناء على طلب الجمهور 6 أشهر من العرض في باريس عم تعملوا جولة بكل فرنسا.
3: هذه الجولة جات في المكان المناسب, الوقت المناسب, لأنه أنا نشوف فيه كأنه علاج نفسي. لأنه كي تشوف الناس, نعمل تانيت مشاريع في موسيقية, لكن ستاندب عنده خصوصية أنه علاج نفسي. الناس كي تخرج من القاعة
1: مروحة عن حالة,
3: نحسوا هذيك البسمة وهذيك. والآن في خاصة بالنسبة لي وشي وصاري في الجزائر اكسيتيرا, نحبين نعمل هذا العلاج النفسي, لأن الناس تجي وتنحي على خاطرها كما نقول احنا بالجزائر. مع الشيء الخاص بسماعيل شرتوك, أنه هو ما كانش في التياتر, ما كانش في الكوميديا, كان مؤلف. هو كما نقولوه انت تبان أستاذ جامعي.
1: نعم.
3: ماكش تاع
1: كاتب
3: يعني. الناس كي يكونوا في القاعة باش يشوفوه, هما متحمسين باش يشوفوا كيفاش حيخرج من اللحم تاعو تاع أستاذ جامعي, ويرجع يولي ستاند اب كوميديا, ويعني يتعرق قدام الناس هكذاك والناس تشوف فيه. ونظن هذا هو يعني
1: ما يميز
3: الخصوصية اللي تعمل أن هذا المشروع هو عبارة عن ثمرة, عبارة عن لؤلؤة راح إن شاء الله تأخذ مسارها في هذه الدورة الفرنسية. هذه فوالا. وقعد طاقم إيكوزيوم أخت, يعني مانيش أنا إيكوزيوم أخت, كان طاقم كله حول الطاولة. لما قلنا نروحوا في هذا المشروع ما نروحوش, كلهم وافقوا, وكان 50% راحوا شافوا,
1: راحوا
3: شافوا. ويعني اليوم احنا رانا مسرورين ومتحمسين كتير انه 13 سبتمبر هذا في مدينة مونبولي نبداو اول عرض لهذا السبيكتاكل خارج
1: باريس.
3: من باريس, لانه باريس يملأ القاعات كل مرة. سي انكرويابل. مع كي نشوفوا المدة اللي فات منها, المدة القصيرة فات منها بالتأليف المسرح.
1: يعني ذكرت مونبولي 13 سبتمبر بدي كفي المواعيد, تولوز 17 سبتمبر, بوردو 18-19, روبي 2 أكتوبر, ليون 7 نوفمبر, مونترو 13 نوفمبر, وألفورفيل 4 ديسمبر. ما شاء الله.
3: كاين الجزائر 3 أكتوبر
1: كمان,
2: كاين الجزائر العاصمة,
3: وكاين 27 سبتمبر في باري.
1: ما شاء الله. يعني نسينا شوية مواعيد, ولكن
3: عملك عملتيه مليح. لأنه احنا ملي بدينا درنا لافيش, عملنا لافيش, واليوم
1: زدتوا عليا مواعيد,
3: جو ديدات جو.
1: حلو. كنت بتتوقع هذه الانطلاقة؟
2: لا ما كنت بتوقع, كنت بحلم بهذا, ما كنت بتوقع. وانا والله فرح كبير لما عندي هذه الأوقات مع الجزائريين. في الجزائر نقول اللي ما يضحك على حاله يضحك على جاره ويضحك مع جاره.
1: نعم.
2: هيك هو الاسبري بتاع هذا العرض, ان نضحك ويانا ونتفكر الجزائر ونتفكر زمان, ولكن نفكر الناس ثانيا على ما هي الجزائر، ما هي الجزائر اليوم. هذه شيء مهم لي.
1: وحضور العالم كله بهيدي الكترة لهيدا لهالمسرحية، يعني في ناس عم تحس بحكيك، وفي ناس عم يعني عم تعيش هيدي اللحظات، ومثل ما قلت يمكن حبت تشوف الوجه الآخر للجزائر. الوجه اللي ما بينحكى عنه. كنت بتتوقع أنه تنجح بهيدي الطريقة؟
2: ما كنت بتوقع، لكن الكتاب أعطالي يعني مؤشرات. الكتاب والآن لما الناس يقول المسرح، في ناس كتير بيقولوا لي حاجة، يقول لي ضحكتنا بس بكيتنا يا
3: سمين. نعم، كان أموري بكوا، لأنه يفكرون في أنا واحد من الناس صغري في الجزائر العاصمة، كان أمور يقولهم في المسرح، كنشوف الناس تنظر بعضها وتشوف باللي عاشوا نفس الشيء ويعملوا هيك بالرأس تاعهم، تعرف باللي كاينه حاجة راحت تروح خرجنا من الفكاهة ورانا في نوستالجيا.
1: نعم،
3: أنا في أمر واحد آخر. وتاني كان حاجة أخرى خصوصية الستاندب تاع اسماعيل.
2: عندي خصوصيات كثيرة.
3: عندي خصوصيات سيك لسول ستاندبور الوحيد كي يكمل المسرح يروح يدير ديديكاس للكتاب تاعه.
1: حلو حلو، يعني في مثل وجهين.
2: نعم،
1: وجه
2: نعم.
1: الكتاب ووجه المسرح. كمان من جهاتكم، يعني قليل ما في ستاند اب كوميدي بيمشي الحال وبيصير في عليها هيدا طلب، يعني كمان كنتوا بتتوقعوا هيدا النجاح بهيدي السرعة، وهلا يعني عم تضيفوا مواعيد جديدة لهذه المسرحية.
3: نعم، انا يعني الايكوزيوم ارت التدخل تاعها في هذا الميدان، انه اسماعيل يتخصص للمسرح ويتخصص للكتابة وميتخصصش يعني كده عند الناس تعيط له يبعتهم لنا الإيكوزيوم أخت احنا نشوفه معاه. وعندي علاقة بصفة خاصة ياسين، عندي علاقة مع اسماعيل حميمة وصداقة، وإحنا متكاملين في لأنه عنده أناسوسياسيون اسمها كوليكتيف دي زيد، وإيكوزيوم أخت عملنا مشاريع لكبروا بالخف، لأنه كان هذيك ما بين طاقم إيكوزيوم أخت وطاقم كوليكتيف دي زيد كان هذيك النظرة. دونك هذه جات من المعاملة تاعنا ومن التكامل عندنا في في في في في لا فيزيون، في الرؤية، في الرؤية الفنية. في الرؤية الفنية يعني عندي أنا يا كاركتر، عندي الكاركتر تاعي وعنده الكاركتر تاعو. من داك انت عايط كالم
2: في خصوصيات
1: في خصوصيات في العمل. بس أهم شيء أنتوا على وفاق بالنهاية على التفاصيل.
3: كاين الروح رياضية كنا جبدو. كاين أنا ليا الفكاهة الجزائرية عندها الوصفة تاعها خاصة.
1: أوكي.
3: يعني لازم تروح في سبيكتاكل تاع اسماعيل شرتوك باش تعرف شنو الوصفة تاع الفكاهة الجزائرية،
1: وهيدي منشوفها بالسبيكتاكل بالمسرح.
3: نعم.
1: الفكاهة الخاصة بالشعب الجزائري. حلو. طب جديد انت على المسرح، ولكن شو التحديات اللي واجهتك؟
2: التحديات لما عملت،
1: لما بدأت عم تلقي قدام 200-300 شخص مسرحية ومن تأليفك، وكيف حسيت حالك بداية؟
2: التحدي الأول هو الضحك هو حاجة مش سهلة أبدا. وخصوصيا الضحك لمدة ساعة وعشرين دقيقة، يعني نتكلم
1: ساعة طويلة.
2: نعم،
1: على مدة طويلة ساعة.
3: لو كان نشوف فيلم كان وخلاص.
2: نقدر نضحك ناس يعني لمدة كلك دقائق ثواني، لكن نتكلم عن ساعة. ساعة التحدي كان يعني وش من الحكاية هك أطرح على الجماهير، منين اللي فين، إزاي يتكلم عن نفسي، إزاي يتكلم عن جزائر، ماذا يقال وماذا لا يقال، وإيه هذا الشيء اللي نتلاقوا فيه مع الجمهور. هذا اللي كان التحدي. وتعديت التحدي لما قلت لنفسي سأحكي عن نفسي، عن الأسلوب الذي طلعت فيه على الحياة، اللي جيت فيه من مسقط رأسي من بلاد القبائل الجزائر العاصمة وأنا في عمري 6 سنوات، ولما جيت لفرنسا وأنا في عمري 18 سنة، إزاي عشت هاد السنين إزاي تعاملت مع اللغة العربية لما جيت الجزائر العاصمة عربية الجزائر العاصمة اللهجة الجزائرية، وإزاي تعاملت مع الفصحى وأحكي كل هذا وأتكلم على المتنبي وأتكلم وأطرح كل هذا والناس تفعلوا مع هذه الأشياء لأنهم عاشوا
1: كمان هذه
2: التفاصيل. نعم.
1: رح نتوقف هيك مع فصل صغير، أغنية صغيرة، بناخد نفس ونرجع.

0: بعد هذه الوقفة القصيرة مع سعاد ماسي نعود إلى مساحتنا الحرة، ومعنا في الاستوديو نذكر من جديد الفنان الجزائري إسماعيل شيرتوك وياسين بن شقرون مؤسس جمعية إيكوزيوم آغ. عم نحكي اليوم عن الألجيري تولام أو تولا كيف، هذا العرض المسرحي الستاند أب كوميدي من تأليف وتقديم إسماعيل شيرتوك. تكلمنا عن هذه المسرحية وأيضا توسعت من باريس إلى مدن أخرى وأيضا نعم. إلى الجزائر وكنا عم نحكي تحت الهواء، هلأ بدي أفضح الحديث ولكن بطريقة جيدة طبعا عن اللغة العربية. نعم. يعني هي لغتنا، هي هويتنا.
1: نعم.
0: وأنت عم تقدم هذه المسرحية بهذه اللغة، أدى الجمهور مبسوط أنه عم يحضر بباريس مسرحية بلغته اللغة العربية؟
1: نعم نعم، أنا شاهدت أن الجمهور كان حاجة عجبته قوي. أنا بستعمل فوق الخشبة كل اللغات الجزائرية.
0: نعم.
1: يعني بتكلم الدارجة اللغة الجزائر العربية الجزائرية، بتكلم الفصحى اللغة العربية الفصحى، والناس في الجزائر تحب الفصحى قوي قوي. بتكلم القبائلية على المسرح والفرنسية طبعا. وأحكي نوعا ما إزاي تعاملت مع الفصحى لما جيت للعاصمة في عمر 6 سنين، وجيت من بلاد القبائل، يعني بلاد القبائل كنا استعمل القبائل، لا أعلم لا أتكلم لا العربية الدارجة الجزائرية لا الفصحى، وأحكي وفوق المسرح أحكيهم على المتنبن. قلت أنا جاي للمسرح واسمع المعلم كمسا مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي وكان حاجة عملتها على المسرح عجبت الناس قوي. تكلمت عن المتنبي وقلت ليه اخترت المتنبي. قلت إن المتنبي هو الشاعر العباسي الجزائري، يعني لأنه كان يعني بينفعل مع كل برنس، كل سلاطين، السيف الدلوي الهمداني، كفور الأخشيدي، الكل يعني تفاصل معهم يعني. والحاجة الثانية قلت الحاجة اللي كان يعملها أول المتنبي هو الفخر، الحكمة والفخر زي الجزائريين.
0: نعم. وأول نعم، فخر ملحوظ طبعا عند
1: نعم،
0: الشعب
1: نعم.
0: الجزائري
1: فخر معروف
0: معروف بيحكوا عن الفخر صحيح.
1: وأحكي عن المتنبي وأقول هذا لما يتكلم على سيف الدولة الهمداني على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، وأخذ عدل البيت وأترجمه للدرجة وقل على قدر الهمة تجي الهمة وناس الفحلة تلقاهم تمة والناس أقول يعني أول مرة نعم. بيسمع المتنبي نعم. بالدرجة
0: بينبسطوا نعم. بهذه الأجواء.
2: إسماعيل في الشو تاع إسماعيل شيرتوك يقدم تكريم وتحية لهاد الناس اللي زون ماركي، يعني يزون الوقت تاعهم،
0: كتبوا بتاريخ اللغة العربية وتاريخ العرب وتاريخ الثقافة العربية
2: بصفة permanent، يعني المتنبي اتخافير كي اسماعيل الناس اللي راهي ديفوندي كاين الناس ما تعرفهاش واللي تعرفات عبر ناس كيما اسماعيل
1: واللي حضرتك شايفاه الان.
0: نعم.
1: هو هذا التكامل اللي تكلم عليه ياسين. انا في هيجان وانا هتكلم كده وياسين يجي ويقول يعني في هذا العرض اسماعيل شرتك يقدم تكريم
0: شايفين بس في كاريزما بيناتكم، يعني انت بتقول الفكره اساس معيل وياسين بيكملها كمان، يعني
1: نعم.
0: في هذا التكامل بالأفكار. وقد مهم اليوم يكون بين الراعي للمسرح والمقدم والمؤلف يكون في هذا التكامل بالأفكار حتى ينجح هذا العمل، يعني لو لم ينجح ما كنا منشوف استمرارية
1: نعم.
0: لأشهر
1: نعم.
2: يعني كيشوفونا كيف يقول لك الجسم تاع إسماعيل بالشخصية تاع ياسين والجسم تاع ياسين بالشخصية تاع إسماعيل، يعني أنا مناش نفس سيبوخسا.
0: سؤالي لك ياسين، دائما تدعم المواهب الجزائرية، قد ايه مهم هيدا الدعم ايضا بفرنسا بالذات للهوية الجزائرية وللبلد الجزائر وللفن الجزائري وللثقافة الجزائرية؟
2: احنا بصفتنا الجزائريين كل واحد كي نتكلم مع الفنانين بصفة خاصة ومن جميع الجزائري نعتبره احنا سفراء تاع البلاد تاعنا وتاع اللغة تاعنا والثقافة تاعنا. أول شيء هو هذا، يعني عندنا واحد الغريزة بالك ما نتكلموش عليها، مي راهي في كل واحد، يعني نهار ننزادو اليوم الأول اللي نشوف فيها الدنيا كاين شغل بذرة الأم تاعنا ولا تحطها فينا، وهذيك البذرة نسقوها عبر الحياة تاعنا والأمور اللي
0: عشتوها.
2: كي نبدلوا البلاد في فرنسا، نهضر على فرنسا، مي أي بلاد تشوف جزائري، عدنا هذيك الهوية باش نتكلموا على الأمور اللي تكلموا عليها الجدودنا. نتكلموا عن الحرية اللي فخورين بها. نتكلموا عن الثقافة تاعنا اللي خدت الأمور تاعها في التاريخ اللي معروف في شمال إفريقيا، وأمور كي هكذا لديان الدم تاعنا
0: الهوية
2: صفة طبيعية، الهوية مخدومين هكذا، يعني معمولين هكذا. مش عارف وش دون اسمعنا لك هدوش ما تكلمناش في هذه الأمور هذه. وشكرا مايا باسكو عطيتيني الأوكازيون باش نقدر
0: أكيد احنا طبعا بشرفنا نضوي أيضا عبر أثير الإذاعة على الثقافة، على هذه الثقافة الغنية جدا في شمال أفريقيا، وأيضا على شعب الجزائري من فنانين، من أدباء، من كافة هذه يعني كافة الأصعدة. بدي أتشكركم على وجودكم معنا. أنا هيك عم بتطلع بالوقت ولكن الوقت عم يسبقنا.
1: نعم.
0: بسرعة كتير. بدي أتمنى لك كل التوفيق بهذه الجولة. لا جغي تولام أو تولا كيف أون لام أي أون لا كيف.
2: بالعربية كش تقول؟ نحبها ولا نحبها؟
0: نحبها ولا نحبها ولا نعشقها
1: يمكن. ولا نعشقها.
2: نعم. نعم. كلمة
0: تفضل.
2: تحية الجزائر.
0: تحية للجزائر وللشعب الجزائري. شكراً لكم.
2: شكراً.
0: الفنان الجزائري إسماعيل شيرتوك وياسين بن شقرون مؤسس جمعية إيكوزيوم كنت معنا اليوم في راديو مونتي كارلو الدولية وعبر كافي شو، وبهذه بهذا اللقاء الغني الثقافي نصل إلى نهاية برنامجنا لليوم، ونلقاكم الغد في الموعد نفسه. شكراً لك لونا على الهندسة الإذاعية، وشكراً لسلافة في الإعداد والتنسيق، وموعدنا الغد. إلى اللقاء جميعاً.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في رام الله 94.6 FM، في بيروت 103.3 FM، في الكويت 107.3 FM، وفي طرابلس الغرب 105.5 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. الآن غداً، طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه التحية إلى كنتام من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، ومع اقتراب انتخابات الكنيسة الإسرائيلي نسأل اليوم كيف يتعامل فلسطيني الداخل مع هذه الانتخابات. سيكون معنا العديد من الضيوف، الأستاذ ثائر أبو راس الناشطة والمحلل السياسي، إمطان السشحادي نائب سابق عن القائمة المشتركة وعضو مكتب سياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، محمد كناعنا أمين عام حركة أبناء البلد في الداخل الفلسطيني، ويوسف جبارين رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. أما في فقرة مجتمعات ونذهب إلى لبنان، أكثر من 20,000 نازح في المدارس اللبنانية، وذلك قبل أسبوعين من بدء الدراسة في البلاد. ستنضم إلينا فاتن الحاجة الصحفية المختصة في مجال التعليم للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337643839855. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: مع اقتراب انتخابات الكنيسة الإسرائيلي في 27 من أكتوبر المقبل، يعود بقوة سؤال التصويت لدى فلسطيني الداخل. وعندما نقول فلسطيني الداخل، هم الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية وبقوا في مدنهم وولداتهم وقراهم بعد إعلان قيام دولة إسرائيل في العام 1948. فبين من يرى في المشاركة الانتخابية وسيلة للتأثير وانتزاع الحقوق، ومن يشكك في جدواها داخل النظام السياسيين يزداد يمينية وتشددا اتجاه الفلسطينيين. اليوم نتساءل كيف يتعامل الناخب من فلسطينيي الداخل مع هذه الانتخابات، وهل يستطيع صوته فعلا أن يصنع فرقا في مستقبل الحكم في إسرائيل، أم أن أزمة الثقة في المنظومة السياسية باتت ربما أعمق من أن تعالجها صناديق الاقتراع. نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ ثائر أبو راس الناشط والمحلل السياسي. نرحب بك أستاذ ثائر.
2: أهلا، طاب نهارك أستاذ طارق.
0: أستاذ ثائر أبو راس، يعني قبل الحديث عن الأحزاب العربية، كيف يبدو المزاج الفلسطيني في الداخل تجاه الانتخابات اليوم؟ هل هناك رغبة حقيقية في المشاركة، أم ربما إحباط وفقدان ثقة في العمل السياسي كله؟
2: يعني أعتقد أن الأمران معا يعيشان في داخل المواطن الفلسطيني في الداخل. أولا، حسب كل استطلاعات الرأي، نسبة التصويت بين الفلسطينيين في الداخل ستزداد في هذه الانتخابات، ربما حتى تكون النسبة الأعلى في القرن 21. نحن نتحدث عن أكثر من 65% من السكان الفلسطينيين في إسرائيل ينوون للخروج للتصويت، وهذه نسبة عالية جدا لهذا المجتمع. عادة نسبة التصويت تترنح حول 50%، فنحن نتحدث عن ارتفاع بنسبة 30% عمليا في نسبة المصوتين. ولكن في نفس الوقت هنالك إحباط شديد بسبب جنوح إسرائيل نحو اليمين واليمين المتطرف والسياسات العنصرية التي تمارس ضدنا. الآن السياسات العنصرية دائما كانت موجودة في إسرائيل، ولكن ليست في الدرجة التي قد وصلتها في حكومة بن غفير نتنياهو وسموتريتش الأخيرة. الأربع سنوات الماضية كانت سنوات سيئة للغاية على المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، وهنالك رغبة حقيقية في الداخل بتغيير هذه الحكومة، ولذلك نسبة التصويت من المتوقع أن تكون مرتفعة جدا.
0: أستاذ ثائر أبو راس، يعني إذا خرجنا من خطاب الأحزاب ونظرنا إلى الشارع، ماذا يريد الناخب العربي اليوم بالفعل من ممثليه؟
2: يعني أولا وقبل كل شيء، الناخب العربي معني بالتخلص من هذه الحكومة، هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي زادت من السياسات العنصرية تجاه المجتمع العربي. ثانيا، المواطن العربي الفلسطيني في الداخل يبحث عن فرص أكبر للاندماج الاقتصادي بشكل خاص. التحديات الاقتصادية على الفلسطينيين بالداخل هي مرتفعة للغاية، وهو يريد عمليا من يساعد في هذا الموضوع. ثالثا وربما هذا هو الموضوع الأهم، هنالك مسألة العنف والجريمة. هذا المجتمع يعاني من آفة عنف وجريمة منظمة قل نظيرها بالشرق الأوسط ككل. أعتقد بأن المجتمع الذي يعاني من العنف والجريمة المنظمة أكثر من أي مجتمع آخر هو المجتمع الفلسطيني في الداخل. نسبة القتلى في المجتمع الفلسطيني قد ارتفعت بنسبة 300% في آخر 6 سنوات، وهنالك حاجة لتدخل حكومي لحل هذه الإشكالية. من المعروف بأن وزير الأمن الداخلي حاليا في إسرائيل هو بن غفير، الذي معروف بعنصريته ومعاداته لوجود الفلسطينيين في وطنهم أصلا. فهنالك رغبة بتغيير هذه الحكومة لوضع أشخاص أكثر عقلانية في الوزارات المختلفة التي تؤثر على حياة المواطنين العرب، وهذا أيضا أمر مهم. وطبعا المسألة الفلسطينية تبقى المسألة الأهم. لا يمكن تغيير جذري لوضع الفلسطينيين في الداخل دون تغيير الوضع القائم في الأراضي المحتلة، قيام دولة فلسطينية، إنهاء الاحتلال، السماح لأبناء شعبنا بأن يتمكنوا من يعيشوا بحرية وبسلام. هذا سيؤثر إيجابا على مكانتنا في داخل دولة إسرائيل.
0: نعم، نتمنى أن تبقى معنا أستاذ ثائر أبو راس. ينضم إلينا الأستاذ إمطانس الشحادي، نائب سابق وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي. نرحب بك أستاذ إمطانس.
3: تحياتي الأستاذ ثائر.
0: أهلا بك
3: المستمعين الكرام.
0: أهلا بك أستاذ مطانس الشحادي. يعني أنتم في التجمع الوطني الديمقراطي، إذا كنتم ترون أن المشكلة بنيوية وتتعلق بطبيعة الدولة وتعريفها كدولة يهودية، وهذا يعني ما تعلنونه باستمرار، إذا السؤال هنا ما الذي يمكن تحقيق من داخل مؤسسة هي جزء من هذه البنية التي تتحدثون عنها؟
3: تحياتي مرة أخرى. نحن واضح يعني التشخيص هو أنه التمييز القائم تجاه المجتمع الفلسطيني نابع عن مبنى النظام في هذه الدولة، عن جوهر هذه النظام كدولة تعمل لصالح فئة من المواطنين وهي فئة اليهودية، وتتعامل مع المجتمع الفلسطيني يعني بأفضل الحالات بتمييز، ولكن العديد من الوزراء وصناع القرار والمؤسسات تتعامل مع الفلسطيني في الداخل كعدو. الآن واضح بالنسبة لنا نحن نطرح مشروع رؤية تصور ديمقراطي أخلاقي إنساني بعيد المدى، هي بوصلة للعمل السياسي، وفي جوهره هو اقتراح لنظام ديمقراطي مساوي للجميع. الآن نحن نعمل وفقا لهذه البوصلة، وندرك تماما أن الصعوبات يعني للعمل من داخل البرلمان أو التغيير، لأنه هذا يعني التغيير يأتي فقط، لا يأتي بقرار أو يعني قانون في الكنيسة أو قرار من المحكمة العليا، يجب أن يكون قناعة لدى كافة السكان غالبية السكان أنه البدائل المطروحة أفضل من الوضع الراهن، أفضل للجميع، أفضل لكافة المواطنين في هذه البلاد. لذلك نعم هناك صعوبات، العمل ليس سهل، يعني هو اتجاه التجمع وغير التجمع، يعني أنه الصعوبات الموجودة أمام التجمع لا يعني أنه بقية الأحزاب تستطيع أن تعمل بشكل أفضل، لا، الصعوبات موجودة لدى كل العمل البرلماني، لأنه إحنا العمل البرلماني الفلسطيني بالداخل يتحدى جوهر العنصرية وهذا النظام. لكن بالرغم من كل هذا نقول أنه يجب أن نكون في هذه المنابر، يجب أن نعبر عن الهوية والانتماء وتاريخ المجتمع الفلسطيني في الداخل، يجب أن نواجه السياسات العنصرية في يعني في دوائر صناعة القرار، وأن نحاول قدر الإمكان على تخفيف أو منع أو إلغاء هذه السياسات العنصرية. الأمر مش بسيط ولكن يحتاج مطابرة واستمرار العمل بشكل دائم.
0: أستاذ مطانس الشحادي، يعني هناك صوت عالي أيضا في الداخل الفلسطيني وصوت في فلسطين التاريخية يعني بشكل عام، يعني صوت يقول أنه بعد سنوات طويلة من التمثيل الفلسطيني العربي في الكنيسة، ما الذي يستطيع نائب عربي أن يغيره فعليا، وخصوصا في ظل جو سياسي إسرائيلي هو يوصف بالأكثر تشددا ويمينية في التاريخ؟
3: يعني هذا الواقع لا يعني أن تترك المنبر أو أن تترك هذه الساحة ويعني تجلس جانبا. الآن في هذه الحالة تحديدا في الظروف الحالية للأرقام أهمية يعني تزداد وتكون أهمية مضاعفة لمجرد الأرقام. يعني عدد النواب العرب في الكنيسة عن الأحزاب العربية سيكون له أهمية بالغة في الانتخابات القادمة. مجرد العدد أن يكون كل ما كان عدد النواب العرب أكثر، كل ما كان عمليا أنت أولا تقول للمجتمع الإسرائيلي وللعالم أن هناك

0: الحكومة بإجراء عملية اعتقلت أنت لأن الرئيس السادات كان ينتقل إلى كامب ديفيد لتوقيع عهدة السلام وتم إيقافك يعني مع العديد من المناضلين الاشتراكيين في مصر في تلك الفترة.
1: يعني العلاقة مع باسمة ما استمرتش زمنيا فترة طويلة، لكنها تركت أثر طويل جدا. يعني باسمة مناضلة وباسمة كاتبة أطفال موهوبة جدا وقصة ليها مجموعة قصصية، وفي كتاب صدر عنها اسمه موز أخضر، وده اسم أحد قصصها. وباسمة تزوجنا في أغسطس 76، وفي يناير 77 كنت في السجن، فكنت بشوفها لمدة سنة ونص من وراء السلك مرة كل شهر، و15 دقيقة في كل مرة كل شهر في زيارة شخصية. فالعلاقة يعني قعدت سنة ونص وأنا موجود في السجن. خرجت في منتصف 78، قضينا فترة جميلة جدا، ثم لأن هي واحدة من أوائل الناس اللي غيروا أربع صمامات في القلب سنة 68، فكان لابد أن مرضت مرة تانية، دخلت إلى المستشفى وفي القاهرة في أواخر 78، فضلت في المستشفى 3 شهور وإحنا بنرتب مع الطبيب دكتور دبكي أو دبيكي اللبناني الأمريكي اللي أجرمها العملية عشان تسافر مرة أخرى. أنا كنت ممنوع من السفر وهي سافرت مع صديقة وتلميذة لي، لأن أنا كنت بدرس اللغة العربية للأجانب. ويوم سفرها صباحا تم اعتقالي زي ما حضرتك قلتي مع عديد من الناس، لأنه السادات كان عايز أنه لما يرجع تبقى مصر هادئة تماما من أي حد ضد اتفاقية كامب ديفيد. اللي حصل أنه عرفت في السجن من طريق محامي زرني ومعاه التيليكس اللي جاي من ما كانش فيه فاكسات، ما كانش فيه أي حاجة، كان التواصل مع المستشفى عن طريق التيليكس. فالتيليكس جاي يقول أين نرسم الجثة وبقية التفاصيل المحزنة. يعني لم يفرج عني الأمن وهي رحمت وتوفت وأنا في السجن يعني.
0: ودفنت كذلك أعتقد وأنت موجود في السجن صحيح؟
1: نعم، لأن أنا بناء عن وصيتها أنه لو حصل أنها توفت هي كانت عايزة تدفن في مدينة نابلس، والسلطات الإسرائيلية رفضت فترة طويلة وظل جثمان في عمان فترة طويلة حتى نجح عمدة نابلس في هذا الوقت المناضل بسام الشكعة إلى أنه يحصل على تصريح بدخول الجثمان ودفنت في
0: نابلس. هذا يأخذني إلى فلسطين، وود أن أسألك في نهاية هذا الحوار عن علاقتك بالقضية الفلسطينية زين العابدين فؤاد، لأن أعرف أن هذه القضية لها مساحة كبيرة في حياتك وفي أعمالك.
1: القضية الفلسطينية أو المظاهرة بالصدفة نزمتها في حياتي كان سنة 48، وكانت إخواتي الكبار المدرسة كانت بسبب حرب فلسطين، لكن يعني دي مجرد يعني مصادفة. لكن بعد كده مع نمو الوعي بقضايا الوطن على طول، أنا عمري ما تصورت نفسي إن أنا متضامن مع القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية هي قضية بالنسبة لي هي قضية حياة.

0: قضية انعدم، قضية الأمن الوطني المصري وهكذا. فأنا وأنا مانيش مناضل في المناسبات، يعني النضال بالنسبة لي هي وجهة نظر كاملة وبتعبر عنها طول الوقت، وبالتالي هذه هي قضية أساسية بالنسبة لي، يعني قضية حرية فلسطين وحرية الوطن بشوفهم حاجة واحدة.
1: ومن أهم كذلك محطات تجربتك وحياتك زين العابدين فؤاد كانت التجربة في بيروت أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.
0: تمام. وبالصدفة يعني كان مفروض أغادر بيروت اللي أنا رحتها لأول مرة في حياتي أحصل على جواز سفر وأحصل على حكم من المحكمة برفع اسمي من قوائم الممنوعين من السفر. كان في أغسطس 81، فسافرت فورا، سافرت إلى عمان ومنها إلى دمشق ومنها إلى بيروت، وكنت تذاكر العودة بالنسبة لي أن أعود في يعني آخر سبتمبر 81 إلى القاهرة، لكن السادات عمل اعتقالات 5 سبتمبر جمع فيها كل معارضي كامب ديفيد، آلاف من الناس، وكان اسمي من أسماء اللي تم الإشارة إلى أنه هم تم اعتقالهم أمس. وبالتالي أنا استمريت في بيروت، لكن في الآخر قررت المغادرة وودعت كل الأصدقاء وكل الناس في بيروت. آخر أمسية شعرية لي كانت في لبنان في 81 في الوقت ده، كانت في مخيم عين الحلوة مع 2 من أصدقائي الشعراء، الشاعر العراقي سعدي يوسف والشاعر السوري ممدوح عدوان. وده كان يوم 3 يونيو، وأنا مسافر يوم 5. يوم 5 يوم 4 حصلت الغارة على المدينة الرياضية، وأنا حسيت أن دي مش مجرد غارة، إنها حرب. وزي ما قمت ما إنها حرب، مين مجنون يلاقي حرب ويمشي؟ فأعد
1: دهمنا الوقت للأسف، لكن أود أن أسألك عن شيء مهم، يعني من التجارب المهمة كذلك، قمت بقافلة الشعر الإفريقية من السنغال إلى تومبوكتو بأواخر التسعينيات عام 1997، وأود هنا أن أفهم كذلك هذا الاهتمام بهذه الجهة الجغرافية لشاعر مصري كان مهتم كثيرا بما يحدث في بلده وبالشرق الأوسط، ثم جاءت هذه التجربة الإفريقية.
0: التجارب الإفريقية حقيقة بدأت سنة 96، كنت مدعو إلى مهرجان الشعر الدولي Poetry International في روتردام، وكان في عدد من شعراء أفريقيا من دول متعددة موجودين، ورتبنا مع بعض مع برايتون برايتنباخ وآخرين إن إحنا نعمل أمسية أفريقية في المهرجان، وقعدنا مع بعض وابتدينا نفكر، وخصوصا مع رفع المقاطعة اللي كانت المقاطعة الثقافية اللي كانت مفروضة على جنوب أفريقيا بسبب نظام الفصل العنصري. فمع سقوط نظام الفصل العنصري قلنا ان احنا نعمل اول مهرجان شعري في جنوب أفريقيا، وكنت في المرة ديت الشعر العربي الوحيد المدعو في دربن، وعملنا بويتري أفريكا الشعر الإفريقي سنة 97. وإحنا موجودين في دربن عدد كبير مننا قعدنا نفكر في فكرة القافلة، قافلة الشعر إزاي نتجمع في مكان ونتحرك. إحنا قعدنا نرتب هذه القافلة 3 سنوات من 97 حتى نهاية 99، ونفذناها في 99 2000، وابتدينا زي ما حضرتك ذكرتي من جوريه واختيارنا لجزيرة جوري كان ليه سبب، إنه هذه الجزيرة هي اللي فيها حتى الآن ما زال يعني ثلاث مباني كبيرة كانت سجون العبيد.
1: هذا آخر سؤال لي، لأن بالفعل كان يمكن أن يطول هذا الحوار، لكن أود أن أعود لما قلته في البداية عندما تحدثنا عن شعرك. أصدرت العديد من الدواوين الشعرية والعديد من المؤلفات، لا يمكن أن نطرحها كلها، لكن للقارئ الذي لا يعرف أعمال زين العابدين فؤاد، كيف يمكن أن تقدمها في كلمات؟ كيف يمكن فقط أن تصف لنا هذا الزخم الأدبي من أعمالك؟
0: الوصف صعب، ما أعرفش هل عندنا وقت إن إحنا نقدم قصائد مثلا ولو قصائد قصيرة.
1: طيب يمكن أن نختم بقصيدة قصيرة لو تفضل، وسيكون هذا ربما أحسن وصف.
0: من ديوان قهوة الصبحية هقرأ قصتين صغيرين. شمس الصبحية، يدخل شعاع الشمس من شعر مفرود عن مخدة لجنبي، من النفس واللمس، من الستارة اللي بتغطي شباكي وقلبي، يدخل شعاع الشمس من العتم وانخفى، يطلق صوابع الدفى عصافير تنقط غمة الأيام من قرتي، حبة بحبة تتمسح صورتي، ترجع ملامحي مع شعاع الشمس. قهوة الصبحية، مع قهوة الصبحية يملى نسيم البن كل البيت، مع كل نسمة يتفتح بابي، يدخل صحابي حتى اللي ماتوا يدخلوا جماعات، مع كل شفطة يتملي البيت بالكلام، هنا كلام ما وصلش لسه مشط، هنا سكات، هنا اللي قهوة عينيهم تطلق الضحكات، هنا مدن زرنا أهويها وشربنا من أحلام، هنا صحاب نغلط في أساميها، هنا قهوة مرة وحبهان من ذهب، هنا قهوة سودة والحليب على جنب، هنا سجون تتعد في التمامات يملاها حلم بقهوة دايرة في الصباح وتتشرب في البراح، وأنا في مكاني مع قهوة الصبحية بلقى الكون في فنجاني.
1: شكرا جزيلا لك زين العابدين فؤاد، وأعتقد أن هذه القصيدة على الأقل تقدم صورة عن أعمالك، لأن أذكر أنك شاعر عرف بالكتابة عن الناس ومع الناس وللناس، ولذلك كنت سعيدة بأن نختم بهذه الكلمات. شكرا لك الشاعر والكاتب المصري زين العابدين فؤاد على هذا الحوار.
0: عفوا وشكرا استضافتي.
1: شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا على أثير مونتي كارلو الدولية على متابعتكم لهذه الحلقة الجديدة من ضيف ومسيرة. خلال اللقاء.
2: ضيف ومسيرة عزيزة نيت سباها.

مونتي كارلو الدولية في رام الله 94.6 FM، في الكويت 107.3 FM،

0: je t'ai pas trouvé sur la planète. Je te trouverai peut-être sur internet, qui sait. James, victime de l'an 2000, tous les moyens sont bons pour trouver l'homme de sa vie.
1: في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية. أربع دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعياً ويحلل أبرز الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح كل اثنين عند 2 بعد الظهر بتوقيت فرنسا. توب سبور، نبض الملاعب على مونتي كارلو الدولية. هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.